يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

يومي.

0: أفكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدراكونافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة
0: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث لهم كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كلقلت بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلي على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي ومتوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
2: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة

إذا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين.

0: اللهم أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. نعتذر عن هذا الخلل الخارج عن إرادتنا. اليوم هو الأحد 9 من شهر أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق 26 من شهر صفر لعام 1448 هجري. يسعد صباحكم جميعا، وشكرا لعشرات الرسائل اللي انهالت علينا، وهذا دليل على محبة الناس وعلى متابعتها لنا أولا بأول. إن شاء الله نكون دوما عند حسن ظنكم. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخيرات، تحية
0: طيبة، كيف الحال؟
1: الحمد لله،
0: إن شاء الله أنك أصبحت كلنا أذان صغير. دكتور تفضل.
1: نبدأ بعمليات الدهم والاقتحام اللي صدناها في أكثر من منطقة، وفي نابلس الحمد لله المدينة لم يتم فيها أي من عمليات الاقتحام، فقط كان في قرى المحافظة اقتحام لبيت فريق، عصير القبلية، مادمة، أورتا، عريف وقصرة وأيضا بيتا. هذه البلدات تعرضت فجر هذا اليوم لعمليات اقتحام، وسبق ذلك قبل منتصف الليل اقتحام لبرقة شمال غرب نابلس. طبعا اللافت في اقتحام قصرة هو قيام الاحتلال يعني بالعبث بمقبرة البلدة، وأيضا إنزال العلم الفلسطيني عن سارية في بلدة قصرة. في بيت فريق كان قوات مشاة بين الحارات اقتحموا عدة منازل، يعني كان في عندنا تقريبا 6 معتقلين فجرا، ولكن يبدو هذا الاعتقال بغرض الاستجواب وليس اعتقال كامل. أيضا الاقتحام العصير القبلية تخلله إلقاء قنابل الصوت في البلدة، وهذا تكرر في عريف المجاورة. أورتا اقتحام رافقه أيضا اقتحام مستوطنين في قلب بلدة بيت أورتا عفوا. أيضا في منطقة جنين اقتحام لجبع أو هجوم المستوطنين في جبع، وكان في تصدي للمواطنين لهذا الاقتحام. أيضا اقتحام الاحتلال لقرية عربوني أيضا في قضاء جنين. في يطا حرق ممتلكات المواطنين في مسافر يطا. سنجل شرق رام الله أيضا اعتداء واقتحام من قبل الاحتلال. قلقيلي اقتحام دون الإبلاغ عن اعتقالات. هذا يعني وهذا جزء اليوم الثاني على التوالي اللي بنرصد اقتحامات ومداهمات دون تسجيل أي من حالات الاعتقال.
0: نعم، إذا الليلة نسبيا هادئة.
1: نعم.
0: نسبيا.
1: نسبيا.
0: نعم. أبو عمر، إحنا نتحدث حول الاعتقالات دوما دوما نأتي على ذكر الحركة الأسيرة.
1: والفيديو بالأمس كان واضح، أحد المعتقلين أمام بن غفير بتحدث على النقصان بالذات في الأكل والطعام، وكيف بتبجح بن غفير وبأكد كل مرة أنه هذا مش فندق، وأنه اللي بيدخل هذا المجال بده يلاقي العقاب. فهذا يعني فيديو استعراضي لبن غفير، وعشرات الفيديوهات صارت بن غفير. قبل أسبوع كان مع أسيرة، واليوم مع أسير، وسبق ذلك مع القيادي مروان البرغوثي، وبالتالي يعني بتفنن بن غفير في هذا الموضوع. وقبل 10 أيام كان بن غفير مع عضو كنيسة إسرائيلية أخرى حول سجن النقب، يعني بتفقد اللي هو المشروع الأول لبركة التماسيح اللي موجود خلف أحد الأقسام. طبعا المشروع لم يتم تنفيذه، هو فقط الآن كان عمليات تجريف اللي هي قنوات لوضع المياه والتماسيح فيها، ويبدو أنه في قرار إسرائيلي بعدم تنفيذ هذا المشروع. نعم، لأنه مكلف جدا ومش مجدي أمنيا، حتى مش مجدي أمنيا لدى الاحتلال، ولكن هو بيكون مصر استمر عليه حتى يتم تنفيذه، وأيضا مصر على تنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى. فهذا موضوع. اللافت أيضا أنه في الأيام الماضية أكثر من معتقل جرى تمديده بعد انتهاء مدة اعتقاله، يعني ما كان إداري، كان هو محكوم، انتهت مدة اعتقاله، بعضهم 3 سنين وبعضهم 2 سنين وبعضهم 18 شهر، فور انتهاء المدة بتم تحويله للاعتقال الإداري، وهذا تكررت مع أكثر من حالة في نابلس بجوز 3 أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي.
0: إنه؟
1: بيكون ابنهم معروف بده يروح الخميس، بنتظروه على الظاهرية أو عن سالم، بتفاجئوا إنه تم تحويله للاعتقال الإداري.
0: وهي مصيبة المصايب. نعم. يعني الفرحة اللي بتكون منتظرة بعد فترة طويلة بتفاجأ
1: بصير في نكسة.
0: وأنا لاحظت أنه في أسير من عائلة البطاط أفرج عنه في صفقة التبادل قبل أقل من سنة، دكتور، تم اعتقاله وتحويله اعتقال إداري 6 شهور، وقبلها وائل جاغوب، وكثيرين من الأسرى اللي روحوا في الصفقات وبالضفة الغربية دكتور عمله بتم إعادة اعتقالهم، وهذا أمر مرعب بالنسبة لهم.
1: نعم، خاصة أنه الاحتلال بده يحاول يعني يظهر أنه فرحة الصفقات تبادل الأسرى غير حقيقية، وبالعكس بتم إعادة المعتقلين بعد فترات متفاوتة، وهذا يعني يعتبر انتهاك لاتفاقيات الصفقات تبادل الأسرى.
0: نعم، وإحنا أيضا نتحدث حول هذا الموضوع، اعتداءات المستوطنين دكتور عمي.
1: بصراحة بدنا نبطل نحكي عن اعتقالات واقتحامات الجيش، بدنا نحول النشرة لمتهمات المستوطنين. في كل الضفة الغربية يوميا نرصد عشرات إن لم يكن مئات عمليات

0: ضابط حارس مستوطنين بالتدريب العسكري مع 2 أو 3 هم بنفذوا عمليات اعتداء، وهذا ما سجل بيت فريك يوم امس الاول يوم الجمعه على مدار يوم كامل. كل الاعتداءات كانت من قبل المستوطنين لكن بزي عسكري، وتكررت حتى في سنجل وفي المغير وفي كفر مالك. هذا الامر الثالث. الامر الثالث انه في بعض المناطق في الان وتيره عاليه من بناء وتوسيع بؤر استيطانيه كبير جدا، والبؤر هذه ليست فقط اقامه انما هي انطلاق للاعتداءات. لاحظنا الان انه في بؤر جبل جرزيم بده ينزلوا على الاهالي الضاحيه يرشكون الحجاره، في منطقة المساكن بده ينزلوا باتجاه المساكن الشعبية وعسكري البلد.
1: صحيح.
0: أيضا المستوطنين في ترسلة ومنطقة جنين بده ينزلوا على الشوارع يعربدوا بشكل كبير جدا، وأيضا قرى جنوب نابلس اللي عند مادمة وبورين اللي تم اطلاع مئات أشجار الزيتون المثمرة والمعمرة. الأمر الآخر لما نتكلم عن قصرة، ما جرى في قصرة وما جرى أيضا في عصية القبلية من اعتداءات المستوطنين بيعطيك أنه الاعتداءات شاملة كل المناطق، ويبدو أنه هذا قد تكون جزء من الدعاية الانتخابية.
1: دوما هيك بمر انه احنا ندفع ثمن التنافس على الانتخابات، وواضح جدا انها الانتخابات هالمره راح تكون يعني مرعبه جراء الاعداد الهائله من الحشد اللي عمله بيتم لها.
0: هو بتعرف لانه كل المحللين بتابعوا انه المجتمع الاسرائيلي له عده سنوات بيتجه نحو التطرف، وبالتالي يعني موضوع انه في يسار وفي وسط في اسرائيل كانه انتهى، فصار التنافس بين المتطرف والأكثر تطرفاً، وهذا يعني بتاريخ دولة الاحتلال ما كان موجود. يعني الجيل اللي كان بالسبعينات كان دوماً يعرف حزب العمل وأحزاب اليسار إلها قوة جداً، الآن في تراجع. هذا الكل بأول على أنه الأحزاب العربية على الأقل تحصل بين 15-20 على الأقل تلعب دور القبان في في في في الحلبة الحزبية الإسرائيلية، وهذا يعني قد يكون احد الخيارات امام العرب بالداخل في هذا الموضوع. لكن الان المجتمع الاسرائيلي هو التنافس بين من هو المتطرف ومن هو اكثر تطرفا.
1: نعم. اخونا عباده بيسالني انه الخميس القادم راح يتم الافراج عن الاسير عدي الزغا. والله لا اعلم، ان شاء الله يا رب يا رب، املنا بالله هو وكل الاسره وكل المعتقلين ان شاء الله يتم الافراج عنهم في اقرب وقت. بنحاول نتاكد من عائلته بالنسبه لهذا الخبر، ان شاء الله يكون صحيح باذن الله رب العالمين.
0: نعم، فرحة الإفراج لا لا لا يعلى عنها خاصة في هذه الظروف، لكن الإنسان وأنا بنصح دوما إنه خلي الموضوع الإفراجات لما تحدث أفضل.
1: نعم.
0: حتى ما تكون صدمة عند الأهل والكذا، فخلص بنتظروا يعني الأقل المحامي ممكن يعطيهم موعد نهائي، الأهل بنتظروا على مكان الإطلاق سواء كان بالشمال في سالم أو في الجلمة أو أحيانا بيكون في الجنوب في الظاهري، وأحيانا بيكون الإفراج بعوفر في سجن عوفر
1: يا رب يا رب.
0: فإن شاء الله يكون يعني الإفراج نشوفه خارج أسوار السجن وبعدها الناس يفرحوا
1: يا رب. أمنا بالله كبير. ننتقل فورا إلى صديق العزيز الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، والحديث عن موجة حارة جدا ستبدأ بدءا من الغد، لكن التفاصيل عند بعلي. يومك سعيد إن شاء الله.
2: يا صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين، طمني عليك إن شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله
1: دوما وابدا. كلنا اذان صاغيه، تفضل.
2: يعني موجه حاره ولكنها بدون جدا
1: بدون جدا لانه امبارح عملوا تصميم وبلش يلف على الجروبات.
2: هلا بقرا لك اياها، ولكنها موجه حاره هيك يعني متوسطه القوه. يعني تشبه التي اثرت علينا خلال يعني قبل حوالي 4-5 أيام، نحن صرنا تقريبا 3-4 أيام منعيش أجواء صيفية عادية نسبيا، حارة نهارا لا شك في ذلك، إحنا في قلب الصيف، ولكن في عنا ارتفاع بحدود حوالي بين درجة إلى 3 درجات مئوية، عشان هيك حكيت بدون جدا. بدون جدا معناها إحنا هنوصل حارز 36 وأكثر أو 37 وأكثر، وهذا الحاجز إن شاء الله مش راح نوصل، إحنا هنكون بحدود بين 33 و35 درجة مئوية في الظل، يعني الجو سيكون حار بشكل كبير، لكن مرة أخرى بدون جدا جدا. نعم. معناها لها معنى آخر، حرارة تتفوق عن 37-38 درجة مئوية وقد تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية. الحمد لله رب العالمين، يبدو أنه هذا الموسم هاي الموجات الحارة القوية جدا لن تزورنا، يعني لن تزورنا هذا الموسم. طب ليش لن يعني على اي اساس احنا نحكي هذا الحكي؟ نحكي هذا الحكي لانه الوقت عماله بيمشي بسرعه يا ابو.
1: صحيح صحيح.
2: طيب احنا تقريبا اليوم بتوقع احنا اليوم 9 او 10
1: 9 اليوم يعني.

0: احنا
1: سبحان الله امبارح وانا نزلت المنشور هيك حطيته على الستوري مباشرة اجاني احد الاخوة قال لي ابو علي بيقول انه ودعنا الصيف هي في موجات حر. قلت له يعني هو ما قصدوش ودعنا الصيف، روحنا على الاخر لساتنا باب اللهاب.
0: احنا قلنا بلشنا نودع، هلا في فرق ما بين ودعنا وبلشنا نودع. واضح
1: صحيح صحيح.
0: اذا قلنا بلشنا نودع معناها احنا يعني في يعني لسه في قدامنا الصيف، واكيد في قدامنا الصيف لانه احنا في اب، ولكن الوقت عمار بيمشي بسرعه، وهي شغله كثير يعني بتساعدنا، لانه بعد نص 8 او بعد 20 8 بتصير احتماليه تاثرنا بموجات حاره قويه جدا شبه نادره. يعني ما في يعني انا ما عمري مرت علي انه بعد 20 8 اجت على فلسطين موجة حارة يعني قوية جدا، يعني زادت الحرارة فيها عن 37 درجة مئوية. احنا بهاي الايام، هاي الايام طول ما احنا بالسليم احنا بالسليم. رغم ذلك الجو ان شاء الله رب العالمين اعتبارا من يوم من اليوم او حتى يوم الغد اكثر، يعني اليوم الجو سيكون حار بشكل واضح ان شاء الله. يوم الغد الاثنين ثلاثاء اربعاء وخميس اربعة ايام متتالية حرارة بحدود 33 34 35 درجة مئوية في الظل، ممكن وصل 36 كمان درجة مئوية في الظل. ساعات الليل سيكون جو لطيف إلى حد ما.
1: جميل.
0: أحيانا سيكون حرارة عالية، بدنا الله بعيننا على هالكم يوم. لكن الأهم من ذلك أنه بعد ذلك إن شاء الله تبدو إشارات جيدة لانخفاض واضح على درجات الحرارة، وتعود الأجواء الصيفية العادية الحارة نسبيا نهارا واللطيفة والمنعشة في ساعة الليل. والله تعالى أعلم وأعلم.
1: الله يسعد لي صباحك وتلقى جناحك يا أبو علي. شكرا لك أستاذ أيمن، شكرا، أهلا بك، أهلا.

0: يسعد صباحكم وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. وحقيقة يعني برجع بقول سعيد بكل الرسائل اللي انهالت علينا بسبب العطل الفني اللي صار. وإحنا يعني هاي الملاحظات دوما نأخذها بعين الاعتبار، وإن شاء الله رب العالمين تكون أمور كلها تمام. في اجتماعياتنا ننتقل لرحمة الله تعالى المرحوم خليل إبراهيم محمد كرسوع أبو إبراهيم، سيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية، والعزاء في ملتقى رجال الأعمال والنساء في منزل الفقيد الكائن قرب فندق القصر. أيضا الحاج أحمد الشطاوي أبو عبد الله، وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر إلى مقبرة مخيم العين، والعزاء في مقر لجنة الخدمات والنساء في بيت المرحوم في المخيم، والحاجة فكرية طاهر صالح أبو صالح أم حلمي شقه، والعزاء في ديوان آل أبو غزالة، وللنساء في منزل ابنها حلمي في عمارة القصر خلف فندق القصر. وأيضا المرحومة سهام محمد يوسف الشيخ أم صهيب، وهي زوجة الشيخ باسم النعنع، عزائنا الحار أبو صهيب وفاة زوجتك، العزاء في ديوان القادري والنساء في منزلها في الجبل الشمالي شارع الأرصاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى صديق العزم إحنا دقائق بيكون معنا رئيس مجلس قروي بيت دجن أخونا
1: توفيق
0: الحج محمد راح يكون معنا، لأنه الوضع إحنا بنحاول جاهدين نحطكم في صورة ما يجري في شرق وغرب وشمال وجنوب المدينة، وبالتالي واجب علينا أهلنا بيت دجن وبيت فوريك وهي المناطق خاصة يا إخواننا، أنه هاي البلدتين يعني عايشين في سجن كبير. إذا سكر الحاجز لا بيطلع ولا روح ولا بيجوا، يعني في حاجز لكل مثلا بيكون المدينة، وفي حاجز بيكون ل مناطق معينة. هاي البلد كتير كتير بتعاني من مشكلة، وواضح عندهم برضو مشكلة في المي وفي الاستيطان الرعوي. بعد ذلك راح يكون معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ ثابت أبو الروس، وأخونا ثابت هو من خليل الرحمن، راح نتحدث بالعديد من الملفات المهمة جدا في الملف الاقتصادي، البدائل أمام المواطنين، سوق العمل أمام الخريجين. حسب كلامه أبو عمر في 42 ألف خريج من جامعات الوطن تخرجوا خلال خلال هاي الأشهر القليلة الماضية، يعني النجاح والأمريكية والقدس المفتوحة والكليات الأخرى وكذا والكليات المتوسطة وكلياته، يعني قصده شلال هادر من الخريجين. أكيد فرحة الخريجين ما في زيها فرحة، وأهاليهم والخريجين بينبسطوا وجلسات تصوير ومكياج وحفلات واستقبالات وكذا، لكن للأسف يعني جزء كبير منهم راح يصطدم ببطالة في في في العمل. ما بقى احنا ما بنكون سلبيين، لكن هذا الواقع صح ولا لا ابو عمر؟ بالنسبه لسوق العمل كم حدا بيجي بيقول لك خريج انا بدي اشتغل؟
1: هو بتعرف الحال اللي احنا فيها تشبه الحال اللي كانت في الاردن من حوالي 30 سنه. في الاردن صار فيها نهضه تعليميه كبير جدا، خاصه لما انطلقت الجامعات الخاصه، فصار في يعني حتى بتكلموا عن مليون خريج في الاردن عاطل عن العمل ولا وظيفه، عاطل عن العمل مليون، هذا قبل سنوات الحديث. فاللي صار انه فلسطين احنا فينا اشكاليه صارت انه سوق الخارج سكر بالكامل امام الفلسطينيين للعمل، بدءا من دول الخليج وغيرها. وهذا كان بالسابق هو يعني المتاح للفلسطينيين، دول الخليج من الستينات واستوعب في التعليم في الهندسه في الطب. فالان لما اغلقت كامله طبعا بسبب نظام السعودي ثم نظام اللي صار في قطر، فبالتالي انحرمنا من مجالات العمل، فهذا لعب دور. ايضا انطلاق عدد كبير من الجامعات وفتح كل التخصصات كل الجامعات كجزء من التنافس زاد عدد الخريجين،
0: فافق بالتالي
1: فزاد. والان اجت ان العمل بالاسرائيلي توقف، وبالتالي البطاله ان صارت مدموجه بين العمال عاطلين العمل والخريجين الجامعات اللي عاطلين العمل، فبالتالي الفرص صارت ضئيله جدا
0: خبرين سريعات. الخبر الاول بخصوص محطات الوقود في نابلس، متوفر حاليا فقط. بعرف شو بضحك، يعني اللي منزلها ولا بتخوت لبعض الكازيات لنفخ العجال فقط لم تصل أي شحنة محروقات. وبالنسبة للحواجز العسكرية حول النابلس كلها سالكة. فاتني في الاجتماعيات ذكر قراءة نعي المرحوم الحاج سعد رامز محمد فهم الخياط أبو رائد، عزائنا للدكتور رامز وعائلتهم الكريمة بوفاة عمه. العزاء في ديوان اليوم هو سيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان آل الخياط، وللنساء في منزله الكائن في شارع السكة غربي مدرسة الكندي لثلاثة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: والآن نتجه إلى بلدة بيت دجن، البلدة الفلسطينية الصامدة في شرق محافظة نابلس إلى جوار بلدة بيت فريك البلدة المجاورة. معنا الأستاذ توفيق حج محمد رئيس مجلس قروي بيت دجن. أستاذ توفيق صباح الخير.
2: يسعد صباح الدكتور.
1: طبعا احنا بنستذكر في هذا الصباح ايضا رئيس المجلس السابق الاستاذ نصر ابو جيش رحمه الله عليه، اللي كان رفيقك في العمل على مدار سنوات طويله رحمه الله عليه.
2: نعم اخي العزيز رحمه الله وهو شهيد الوطن حقيقه، والاخ ابو يسار هو فصيل عزيز على كل من عرفه وتعامل معه، وله بصمات كبيره وواضحه على صعيد هذا الوطن عليه رحمة الله تعالى.
1: طيب أستاذ توفيق، زاركم قبل أيام وفد وزاري من مجلس الوزراء، ما هي الرسالة التي حملتموها إياها؟
2: أخي العزيز، في ظل الأحداث المتسارعة في قرية بيت دجن وبيت كوريت وأحداث المستوطنين الذين عاشوا في الأرض الفساد والدمار الكبيرين طبعا، ومن خلال مناشداتنا إلى الوزراء والمهتمين والقيادة الفلسطينية، توجه وفد وزاري بقيادة معالي المهندس سامي الحجاوي اللي هو مقرر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وعطوبة محافظ محافظة نابلس، وأطلعناهم على الأحداث الجسيمة التي وقعت على بيت دجن وبيت كوريت، وحملناهم عدة مطالب يعني حقيقة طارئة، لا نريد يعني خلينا نقول المطالب عالية السقف في ظل هذه الظروف، ولكن ناشدناهم بأن يكون هناك تدخل عاجل وسريع لنلملم جراحنا بما قام به هؤلاء المستوطنين الذين عاتوا فعلا الفساد، يعني هم يستهدفوا المستوطنين هذه المنطقة الشرقية وقد ابتلعوا من هذه الأراضي المحيطة فينا لا يقل عن 90% من مساحة بيت دجن، يعني بيت دجن هي مساحتها 50,000 دولم تقريبا، قاموا بالاستحواذ بما يقارب على 45,000 دولم، ولم يتبقى إلى سكان هذه القرية سوى بضع أو خلينا أقول لك 5,000 دولم، وهذه الأرض التي ابتلعوها قاموا بتدمير البنية التحتية حتى الموجودة في الأرض المستحوذة إلنا إحنا كفلسطينيين، يعني كما تعلم كخفافيش الليل أتوا في ساعات متأخرة من الأسبوع الماضي وقاموا بتدمير خطوط المياه الزراعية ومياه الشرب، وأقدموا كذلك على هدم خزانات زراعية وشبكة الكهرباء والأعمدة والبنية التحتية، وكذلك قبل يومين يعني وهذا ينذر بكارثة صحية قاموا بقطع الأنابيب التي توصل محطة الطيفية بالمياه التي تروي المحاصيل العلفية وكذلك الأشجار، وهذا أدى إلى وجود مكروهة صحية حقيقة، يعني هذا الاعتداء الصارخ والفاضح. طبعا وصلنا هاي الرسالة إلى معالي الوزراء اللي حضروا لبيت دجن وناشدناهم وطلبنا منهم يكون في هناك تدخل عاجل وسريع لننكر الموسم الزراعي الموجود، يعني حملناهم أقل ما فيها إنه نعيد تأهيل الشبكات الري الزراعية والبرة الزراعية اللي قاموا بهدمها، وكذلك حملناهم رسائل عدة للمساعدات الطارئة والعاجل غير مكلفة في ظل الظروف الوضع أو الوضع الاقتصادي المتردي عنا، يعني حتى نعيش وحتى نجابه هذا الغول الاستيطاني الذي لا يميز في اعتداءاته صباح مساء الناس الآمنين عند الأطفال الشيوخ النساء قاموا بالاعتداء عليهم وضربوهم وعملوا جاهدين في قطع أرزاقهم من محاصيلهم الزراعية اللي انتظروها طويلا، وأتت هذه الظروف في ظل صيف حار وكما تعلم دكتور انه المزارع يحتاج الى ري مزرعته في مثل هذه الظروف، ولكن أتى هذا المستوطن الذي أتى إلى بيت دجن وبيت فريك وإلى هذا السهل اللي فيه تطور زراعي، خليني أقول لك من سنتين ثلاث وعدد كبير من المزارعين فعلا اللي تعطلوا عن أعمالهم في الداخل أصبح لهم مصدر رزق، وهم مصرين على أنه يبعدوا المزارع الفلسطيني عن أرضه في أساس حياته وهي المياه. هناك وهداة من اللجنة الطارئة من هؤلاء الوزراء بينهم يقوموا قدر الإمكان بتصحيح أو تصوير ما قام به هؤلاء الختافيش في الليل.
0: طيب أستاذ توفيق، معلش صباح الخير لك مرة تانية ويعطيك ألف عافية. يعني بدي أسأل عن الإش العملي من هاي الزيارة، التطبيقات العملية. بالمقابل عملنا منشوف إنه في بعض الأحيان المزارعين ما عملهم بلاقوا التسهيلات اللازمة من الحكومة. ومبارح انتشر خبر مثلا، ما بعرف إذا في مزارعين من بيت دجن يعني وصلهم ولا لا، إنه بدهم السلطة منهم يدفعوا فواتير متراكمة عليهم من 20 عام بسبب مش عارف استخدام أبار مية ولا مية ولا كذا، وبالتالي صارت عليها ضجة. قديش نقلت أنت هاي المعاناة للجهات الحكومية، وقديش كان في وعودات فعلية بالتطبيق؟ ما بدي أتصل عليك والله بعد 4 شهور تقول لي والله للأسف ما وصلني شيء. قديش كان في شيء عملي فوري أو موعودين فيه يكون في تطبيقه؟
2: والله أخي العزيز هناك في وعودات، وتم يعني تطبيق وعد وهو ترخيص الجرارات الزراعية ومنع رخص، خلينا أقول لك، للمزارعين اللي بيكونوا في السهل، لأن هناك المستوطنين كثير بتعرضوا لهؤلاء المزارعين. فمعالي الدكتور محمد الأحمد أصدر قرار وفعلا طبقوا بمنع هؤلاء المزارعين رخص لهذه الجرارات وترخيصها، وكذلك كان هناك علاج طارئ من الإخوة في الإغاثة الزراعية، حيث انه قمنا بتنبيت خط 500 متر اللي هو منهم، وكان هذا التدخل سريع مما ساهم في انقاذ جزئي للموسم الزراعي. وننتظر ان شاء الله انه في الايام القليله القادمه انه تكون وزاره الزراعه قد اعدت هاي الخطه وعملت على إصلاح ما تم تدميره من الأنابيب الزراعية.
0: تنساش لما دمروا المزارع، دمروا برك تجميع المي، متذكر هذا المشروع اللي كان موجود لما إجوا المستوطنين ودمروا البرك وسرقوا معداتها؟
2: أخي العزيز نعم، وكان هناك مصدر مياه وهو بير ارتوازي في القرية، وهو البير الوحيد يعني خلينا أقول لك اللي قاموا بتدميره في الصيف الماضي من العام، يعني هم بعرفوا وين توكير يدمروا هاي الأنابيب. يعني في بداية شهر 8 من العام الماضي قاموا بتدمير بئر ارتوازي يغذي خلينا أقول لك معظم الأراضي الزراعية الموجودة، ولكن إحنا من ناشد خلينا أقول لك حكومتنا ووزرائنا إنهم يزيدوا نسبة المياه اللي تيجي على بيت دجن من أجل إنه ننتظر هذا الموسم الزراعي. هناك وعودات حقيقة أخي العزيز، بديش أقول لك إنه بكرة كل هالمطالب اللي إحنا قدمناها إلهم راح يكونوا يجيبونا إياها على طبق من ذهب. أنت بتعلم وأنا بعلم والكل بعلم إنه في ظل الحصار الاقتصادي إحنا معذرين، لكن بنفس الوقت في هناك خلينا أقول لك يجب أن يكون عزم في إنه هذول البلدتين بيت دجن وبيت فريك المستهدفات من هؤلاء القطعان إنهم يعززوا من صمودهم وإنهم يثبتوهم في أرضهم، لأنه حقيقة الغول الاستيطاني أصبح يداهم الجميع في ظل هاي الظروف الاستثنائية العصيبة.
0: إن شاء الله رب العالمين يكون هاي الوعودات تجد طريقها أستاذ توفيق إلى التطبيق العملي، ونتابع معك بإذن الله
2: فعلاً. هذا الظرف الاستثنائي.
0: نعم، الله يسعد صباحك، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا لك، تحياتي، أهلا بك، أهلا وسهلا توفيق.

0: أبو عمر، أنت متابع جيد جدا لهذا الملف، خاصة في المناطق الشرقية، يعني بتنزل كنت تجوال أصداء وغيرها، اليوم ما بتقدر توصلوا؟
1: شوف الرقم اللي ذكره طفيق بصراحة مقلق جدا، 50,000 دونم إحنا في أصداء زرناها مرتين، وصلنا لمنطقة فوق النصرية، طلقنا من البلد باتجاه الشرق، الآن آخر بيت في بيت حاليا أنت بقدرش تمشي مترين لقدام، مترين يعني المستوطن اللي بيصل لمترين جنب أراضي دول البلد، وهذا كم صراحة بينطبق على غير البلدات الفلسطينية. يعني إحنا الآن لما نيجي نعمل جدول من نعيد تجوال أصداء في هذا الصيف صرنا نخصم 90% من الاحتمالات،
0: من واقع
1: فيش مجال. يعني الساكوت الآن أصبحت منطقة عسكرية مغلقة بالأغوار الشمالية، كنا نمشيها مشي من كردلة وبردلة وعند البيضة نصل للساكوت مش على الأقدام، تشوف الأراضي الأردنية أمامك، تشوف السفوع الآن محظورة. الآن ترسلة كنا قعدنا فيها، ترسلة المكان القديم
0: مستوطن.
1: الآن عيدة المستوطن إلها، سهول صنور، جبع، هذه المناطق، ياصيد كنا أقل كل 4 سنين على ياصيد، منطقة مطلة حتى على جبل الشيخ الآن أصبح فيها بؤرة. بيت تمرين أفطرنا في رمضان قبل 4 سنوات في نفس المنتزع اللي كان على رأس الجبل الآن محروق.
0: من ذا يوصلوا؟
1: فبالتالي أنت بتكلم الآن عن مناطق واسعة، لما تكون 5,000 دونم من 50,000 دولار بس ليش منطقة السكن، السكن في البلد
0: طبعاً ويا دوب
1: يا دوب في هذا المكان، لا في مجال للزراعة ولا ثروة حيوانية ولا حتى يتنزه للبلد. بالتالي هذا بيجاوب على سؤالك قبل قليل إنه المستوطنين أصبحوا سيطروا على كل الأرض الفلسطينية
0: للأسف الشديد، هذا هو المعضلة الكبيرة. أنا بدي أشكر أبو حمزة الحلسي، بقول لي اليوم أبو العز تنساش مرور 4 سنوات على ارتقاء الشهداء الأبرار إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين طه، ومحمد العرايشي، 9/8/2022. يا الله الله يرحمهم جميعا ويرحم جميع شهداء فلسطين. بمر أيضا القدس قبل 20 عاما.
1: نعم العناوين لا تختلف كثيرا، ولكن كانت قبل 20 عاما الحرب الساخنة كانت مع لبنان، فأغلب العناوين تتكلم عن لبنان، احتدام المعارك بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، حزب الله أطلق 300 صاروخ على إسرائيل، عنوان رئيسي الرئيس الفلسطيني حضر في تونس اجتماع طارئ للجنة المركزية، نقل الدكتور عزيز دويك من المستشفى إلى سجن كفار يونا في إسرائيل،
0: هذا قبل 20 عام يا أخوان.
1: نعم
0: الله يفكر ويتصلوا عليها إليهم. نعم.
1: وأيضا كان في تصريح للدكتور الدكتور ناصر الشاعر أنه كان نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت حول نقل عينات المواد السامة إلى المعمل الجنائي الأردني، طبعا لأنه كان في واصل لمجلس الوزراء ولا عدة وزراء مواد في مغلفات مادة مشبوهة، فكان أيامها ضج كبير جدا أنه يمضي محاولة اغتيال الوزراء بهذه الطريقة. يعني هذه العناوين اللي كانت تقريبا قبل 20 سنة، من ضمنها الصليب الأحمر الدولي يبدو استعداده للتعامل مع الحكومة الفلسطينية وتكثيف المساعدات للشعب، لأنه كان في حكومة يعني مقاطعة من قبل المجتمع الغربي. هذا تقريبا يعني أغلب العناوين اللي كانت قبل 20 عاما.
0: نعم وبنرجع منقول ما أشبه اليوم
1: بالبارحة
0: هذا ما نعيشه. مستمعينا الكرام، يعني ضيفنا لما نسقت معاه قال لي أبو العز بدك الناس تصحى الصبح وتسمع أخبار بتسمي البدن، قلت له والله اللي في قاعد طنجرة بطول المغرفة. صباح الخير للأستاذ العزيز ثابت أبو الروس الخبير الاقتصادي، يومك سعيد إن شاء الله.
2: يسعد صباحك صباح المستمعين، تحياتي تحيات أخي سامر. يا
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير
2: يا رب جميعا إن شاء الله.
0: يا سيدي أنا بدي أترك لك الهواء تحكي لنا أمور تفائلنا اقتصاديا، تفضل.
2: والله شوف دائما لا شك إنه الأمل موجود طالما أن هناك إنسان فلسطيني قادر على العمل، طالما أن إنسان فلسطيني موجود على أرضه، طالما أن هناك شباب فلسطيني موجود وقادر على التفكير، أعتقد أن الأمل موجود. هذه الأرض بحاجة إلى من يعمرها، بحاجة إلى من يستثمر بها، بحاجة إلى من يوجد بذرة الأمل فيها. لا شك أن الظروف الاقتصادية صعبة، لا شك أن المعطيات المحيطة في غاية الصعوبة، لا شك أن هناك بطالة مرتفعة، لا شك أن نسبة التضخم مرتفعة، لا شك أننا كل يوم نصحو على مشكلة هي لا مشكلة ولكنها بالمحصلة تصبح مشكلة اقتصادية عظيمة. إذا أردنا أن نتحدث عن الواقع الفلسطيني أخي سامر، أنا منذ العام تقريبا 2017 أتابع الإعلام، دائما كان يقال أن هذا العام هو الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني، ولكن حقيقة أننا الآن نمر في ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة وفي غاية التعقيد. الآن إذا حدث ولا حرج، كانت نسبة البطالة 23.8، اليوم نتحدث عن نسبة فاقت 32%، نتحدث عن انعدام العمالة لدى الجانب الإسرائيلي كانت تصل إلى ما لا يقل عن 196 ألف عامل يعمل لدى الجانب الإسرائيلي، وكانوا يضخوا إلى السوق الفلسطيني قرابة ما لا يقل عن 1.4 مليار شيكل. اليوم احنا نتحدث عن انعدام شحن الشيكل إلى الجانب الإسرائيلي. أخي سامر، كل هذه المعطيات السلبية لا شك أن هناك مقومات اقتصادية يمكن استغلالها ويمكن النهوض بها من خلال التجارب السابقة. دعني أعطيك بعض التجارب.
0: تفضل.
2: الشعب الفلسطيني لم يمر بمحنة ومنحة العام 2023، وإنما كان هناك انتفاضة العام 1987، ثم انتقلنا إلى العام 1996 في أحداث النفق، ثم انتقلنا إلى انتفاضة الأقصى في العام 2000، وتلاها بعد ذلك العدوانات الإسرائيلية المتكررة 2008 2014 وأزمة الكورونا في العام 2020، ومن ثم العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. الآن في ظل هذه المعطيات كان لدينا التجارب السابقة في قضية النهوض مرة أخرى وإحداث التنمية الاقتصادية في السوق الفلسطيني. كيف لنا أن نقوم مرة أخرى؟ أستاذ سامر، الاقتصاد يتشكل من العوامل التالية. أولا العوامل البشرية. اليوم أنت تتحدث عن مجتمع فلسطيني يافع، مجتمع فلسطيني متعلم من الشباب والفتيات القادرين على صناعة التغيير الاقتصادي. هذا أولا. ثانيا أخي سامر، دعنا نعود إلى الوراء قليلا. قبل العام 1993 كان الاقتصاد الفلسطيني يشكل 37% يعتمد على ذاته ويعتمد على الإنتاجية. إذا طالما أن هناك سابقة في هذا المجال، بتقديري أن الاقتصاد الفلسطيني قادر على أن يعود إلى ما كان عليه قبل تلك المرحلة. الآن الانتقال الذي حصل في الاقتصاد الفلسطيني، انتقل من الاقتصاد الإنتاجي والاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد الاستهلاكي. الآن بتقديري أخي سامر، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وبعد انقطاع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية منذ شهر 11 من العام 2021، بدأ هناك تحول في قضية الفهم لقضية السلعة. كنا أصبحنا الآن انتقلنا إلى السلعة الكمالية وأصبحت سلعة أساسية.
0: صحيح.
2: يعني اليوم لاحظ،
0: صحيح،
2: بتغير السيارة أصبحت سلعة كمالية، بتغير جهاز الهاتف أصبحت سلعة أساسية. اليوم بدأنا نتحول إنه لا، مش مهم، لازم نركز على السلع الأساسية في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي الذي يكتنف الحالة الفلسطينية.
0: وبالتالي هاي الجنوح نحو الحياة الرفاهية رغم الأوضاع الصعبة، كيف بتقرأها أستاذ؟ يعني هات نشوف في مناطق معينة بتلاقيهم المطاعم، الكافيات، السيارات، الحفلات، الكذا، ومناطق تانية أو بنفس المجتمع بنفس الحارة بتلاقي فلان بقول لك والله ما معي أدفع أجر الدار، والله ما نعرف كيف أدرس البنت، يا ريت هسقطت ولا جابت هالمعدل. تخيل لما تسمع هاي الكلمة، هذا التناقض اللي بعيشه المجتمع الفلسطيني، تناقض طبيعي
2: بكل أسف. لا، وانت ضربت على الوتر الأساسي ما يتعلق في طلبة الثانوية، لأنه هذه الكلمة أنا سمعتها أخي سامر، سمعتها من أكثر من شخص، يا ريت إنها ما نجحت، يا ريت إنه ما نجح. هذا كابوس يؤرق الشارع الفلسطيني، يؤرق الاقتصاد الفلسطيني، لأنه هذا الطالب تفوق ونجح، يجب أن يأخذ مكانه الصحيح إما في موقعه في الجامعة أو في سوق العمل أو في وظيفة مهنية ممكن أن ترتقي في الاقتصاد الفلسطيني. هذا التعارض تعارض طبيعي، ولكن قد يكون مبالغ به بشكل وهمي. دعني أعطيك بعض الأمثلة. الآن نحن كنا في السابق نتحدث عن محافظة الخليل تشكل سلة فلسطين الصناعية أو التجارية. محافظة نابلس كانت تسمى العاصمة الصناعية، محافظة أريحة كانت تسمى العاصمة السياحية. الآن هذا التفاوت ناتج عن تمركز رأس المال أخي سامر. أنت اليوم لاحظ، اليوم في قضية خطيرة في داخل المجتمع الفلسطيني، هي قضية الهجرة الداخلية الخفية. بمعنى آخر، اليوم أنت عندما تتحدث على سبيل المثال عن محافظتي رام الله والبيرة وتمركز الوظائف في تلك المحافظتين وتمركز القطاع البنكي في تلك المحافظتين، عن تمركز الوزارات في تلك المحافظتين، عن تمركز كبرى الشركات في تلك المحافظتين، بدأ هناك هجرة عكسية من محافظة طوباط، من محافظة نابلس، من محافظة الخليل، إلى أين؟ إلى محافظة رام الله. طب هل باعتقادك هذه الطفرة الاقتصادية الموجودة في محافظة رام الله هي طفرة حقيقية؟ لو أنها طفرة حقيقية آخر أخي سامر لصدرت نتائج هذه الثورة الحقيقية وهذه الطفرة الحقيقية إلى المحافظات الفلسطينية، ولكن ما نشاهده هو العكس من ذلك، بدليل أن نسبة الاقتراض في محافظة رام الله والبيرة هي الأعلى فلسطينيا. بمعنى آخر، هي طفرة وهمية بدأت تعود بالمواطن الفلسطيني إلى أساسيات السلعة الأساسية. لا شك أن هناك احتفالات من البعض، لا شك أن هناك مبالغة من البعض، لا شك أن هناك غلو من البعض، إلا أن هذا وضع طبيعي ولكن لا يمثل حالة فلسطينية، بدليل أن اليوم أخي سامر كان أي مجتمع يصنف إلى ثلاثة فئات: مجتمع الأغنياء، مجتمع الطبقة الوسطى، مجتمع الفقراء. طيب مجتمع الأغنياء في أفضل ظروفه لا يشكل 2%، ما كان يسيطر على المجتمع الفلسطيني هي الفئة المتوسطة. أخي سامر، اليوم الفئة المتوسطة بوضوح هي التي كانت تعمل لدى الجانب الإسرائيلي وكانت تحصل على دخل بمقدار 8000 أو 10000، اليوم انعدمت.
0: صحيح،
2: انتقلت تلك الفئة من المتوسطة إلى الفقيرة، والفئة الفقيرة انتقلت اليوم أخي سامر إلى الفقر المدقع. لذلك اليوم الحالة الفلسطينية أصبحت متداخلة، وأصبح للتأكيد هناك ضبابية في المشهد وفي الرؤية الاقتصادية.
0: هناك بعض أو نسبة لا بأس فيها من العمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل، إخواننا 250,000 عامل، يعني مش عدد بسيط. أستاذنا العزيز أستاذ ثابت أبو الروس الخبير الاقتصادي، اليوم جزء منهم رجع للمستوطنات، جزء منهم لقى شغل محلي، وجزء منهم ما زال عاطل عن العمل، صح؟
2: نعم صحيح 100%. اليوم اعتقد رسميا او اخر تقرير سمعته انه هناك كان يعني او عدد الذين عادوا الى اماكن عدده عملهم تقريبا 38,000 عامل. الان القضيه الثانيه اللي بدي اركز عليها هي قضيه الاندماج في الاقتصاد الفلسطيني. اخي سامر، دعنا نسلط الضوء قليلا على هذه العمالة. عندما نتحدث عن عمالة رسمية 196,000 وعمالة غير رسمية تصل إلى 50,000، مجموع 250,000. هذه العمالة الفلسطينية أخي سامر إما فئة الشباب أو فئة تحمل المهنة وتحمل الصنعة، بتقديري يجب عليها أن تندمج في داخل المجتمع الفلسطيني. طيب يسأل سائل، هل هناك فرص في داخل المجتمع الفلسطيني يمكن أن تندمج هذه الفئات؟ أنا بدي أقول لك نعم. بدك تقول لي كيف؟ طيب أنا بدي أسألك سؤال التالي أخي سامر، قبل العام 2023 هل كنت تجد صنايعي يعمل لديك في البيت؟ أو هل كنت تجد صنايعي ممكن بين قوسين يبيعك يوميته ب 400 شيكل أو 500 شيكل؟ بكل تأكيد لا. إذن واليوم هذه الفئة أغلبها تعمل في المقاولات وفي العقارات وفي البناء. اليوم المجتمع الفلسطيني هو مجتمع قائم أساسا بشكل كبير على المقاولات وأعمال البناء، لذلك بتقديري خلينا نتنازل عن القيمة التي كنا نحصل عليها، ومن ثم نندمج بالمجتمع الفلسطيني ضمن توفير الحاجات الأساسية. أما الفئة الثالثة والتي أحملها مسؤولية، أقول كالتالي أخي سامر، السماء لا تمطر ذهبا، ما حك جلدك مثل ظفرك. لذلك هون أنا ما بدي أستنى حدا يطرق علي الباب يقول لي تفضل هي دخل، أو تعالي تفضل بدي أضيفك لطابور البطالة. يجب على كل إنسان أن يتحمل مسؤوليته المالية، مسؤوليته الاقتصادية، واجبه الاقتصادي تجاه بيته، تجاه مسؤولياته المالية، لكي يكون منتج ولكي لا يكون أخي سامر عبئا على الآخرين.
0: وبالتالي النقطة المهمة اللي ممكن نحكي عنها اليوم، إيش البدائل أمام المواطن الفلسطيني؟ المواطن العادي اللي مش لاقي ياكل، مش قادر يدفع أجرة داره، اللي مش عارف يدرس ابنه أو بنته بالجامعة، اللي وضعه الصحي حتى دواء مش قادر يشتري، اللي بقولك والله التلاجة فاضية وهو كان وضعه نسبيا مقبول أو عادي أو متوسط، في بدائل اليوم أستاذ ثابت أبو الروس؟
2: نعم، لا يوجد بدائل ولكن يوجد مكملات.
0: نعم،
2: يعني البدائل اليوم أنت بدل على سبيل المثال ما كنت تحصل على 5-6 آلاف شيكل من الجانب الإسرائيلي، أنا لم أستطيع أن أوفر لك هذا الدخل. احكي بوضوح، في ظل حكومة فلسطينية اليوم تجابه أصعب الظروف الاقتصادية، وفي ظل انعدام المقاصة، وفي ظل عدم قدرة الحكومة للسنة الخامسة على التوالي على الالتزام بفاتورة الرواتب نظرا لتعنت الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق في المقاصة، يوجد مكملات. المكمل هو كالتالي، اليوم أخي سامر أنت لديك مهارة وأنا أمتلك نوعا ما من المال، خلينا نفكر في الجمعيات التعاونية. اليوم أنت تمتلك قطعة أرض صغيرة، أنا أمتلك مهارة الزراعة، خلينا نشتغل مع بعض كشركاء في موضوع إنتاج، نقوم بالاقتصاد الصمود. في العام 1987 أخي سامر كان هناك ما يسمى باقتصاد الصمود. اقتصاد الصمود في العام 1987 أثبت وجوده وأثبت نجاحه واستطاع أن يقاوم واستطاع أن يصمد. يعني كان لنا عدة لقاءات سابقة مع دولة رئيس الوزراء، وكان لنا لقاءات مع وزير المالية، وكان لنا لقاءات مع رئيس سلطة النقد. الحكومة تبذل أقصى ما تملك في ظل انعدام الأفق المالي، وفي ظل للشهر 16 على التوالي لم يقم الجانب الإسرائيلي بتحويل المقاصة التي تشكل ثلثي إيرادات السلطة وتعمل دون الحد الأدنى من الإيرادات. ماذا ننتظر؟ أنا بتقديري ما زال هناك ما يميز المجتمع الفلسطيني أخي سامر هي الصناعة والزراعة، بالرغم من ضآلة الأرض المتوفرة والمتاحة للزراعة، من ضآلة كمية المياه، من ضآلة ضعف القدرة الصناعية، إلا أنه يجب أن نوجد مكاننا في داخل هذا الحراك التجاري لكي نصل إلى الاقتصاد الفلسطيني.
0: الله يسعد صباحك، يومك سعيد أستاذ ثابت أبو الروس، شكرا شكرا لهذه المداخلة، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي، أهلا بك، أهلا بك، صباح الورد، أهلا بك، حياك. أبو عمر، اقتصاديا كيف الوضع؟
1: الجيد في نابلس اقتصاديا أنه في مبادرات وفي خطوات لمواجهة حالة الإحباط، التراجع الاقتصادي، الركود، الكساد، من خلال يعني الآن الغرفة التجارية تعكف على إطلاق مع مبادرة على نابلس أسبوع التسوق اللي بيبدأ من 15 شهر لمدة 6 أيام، وبعديه أيضا بداية شهر 9 اللي هو مهرجان إكسبو نابلس 2026. يعني هذول الحدثين إلى حد ما هي خطوات عملية لمواجهة حالة الركود وحالة البطالة وحالة الكساد في الأسواق. وإحنا مبارح بنابلس تقريبا تم استقبال 15 حافلة من الداخل، مع أنه كان مخطط 7 بس زاد العدد الضعف فصار 15. هسه 15 ممكن ما أنعش كل اقتصاد المحلات في نابلس، بس على الأقل يعني على الأقل بتخلي في حركة
0: ولو بسيطة.
1: فهذا جزء من الخطوات. كما ذكرنا إنك تعيط وتبكي على واقعك هذا مصيبة. الآن إذا تحاول تعمل مبادرات تنجح، يعني حتى الآن في دعوة إنه ممكن أن كل صاحب محل يعمل تسويق لنفسه عبر السوشيال ميديا، يعني يمول إعلانات للداخل. يعني عادي اليوم مهم جدا، إحنا هذه بننصحها بدون مقابل يا جماعة الخير. اليوم كل الناس في الناصرة، في الجليل، في بير السبع، إذا بيجي إعلان والله الآن في عروض حقيقية مثلا في أسواق جنين أو نابلس
0: بيجي
1: عليها. يوم امبارح السبت لأول مرة تطلق مبادرة اسمها يلا على يطة، يعني لسه منطقة في جنوب الخليل، وعرب الداخل امبارح استقبلناهم قالوا والله وصلنا اعلانات وحابين نروح عليها لانه العروض اللي فيها مغري. يعني شوف كيف اعلان على الفيسبوك بيصل للداخل من اقصى جنوب الضفه الغربيه، يعني بينها وبين نابلس ضعف المسافه، بس لانه الاعلان اللي وصلهم ممول على الداخل اغراهم. فبالتالي احنا بنكون الان انه ما نكتفي فقط بالغرفه التجاريه ولا بمنطقه رجال الاعمال ولا بمبادره على نابلس. انا كل صاحب محل انا عندي مصلحه بمول ب 20-30 دولار اعلان يصل للناصره وحيفا وعكا والمثلث، بس بعشرين تلاتين دولار أنت مقابلها بيجيك عشرات أضعاف ذلك. بالتالي هون اللي حكى المحلل الاقتصادي هو شخص وضعنا صعب. هلا الحال مش بس من الحكومة، إحنا كقطاع خاص كأفراد مطلوب منا أيضا نتحرك في هذا الموضوع. أنت من أسبوع زميلي سامر يعني طرحت موضوع التكافل الأسري اللي كان عنوان حتى خطبة الجمعة هذا.
0: صحيح.
1: إن الآن في كل منطقة في كل حي في كل عائلة في كل ديوان في كل عشيرة نتبنى بعض البعض في موضوع الدراسة بالجامعات مصاريف العائلة إذا في فقير نساعده. بالتالي إحنا لازم نبحث عن بدائل لمواجهة الوضع المر، وضعنا مر. هلا احنا ما بنتكلم للناس انه بدنا نحبطهم بزيادة، لا، بس في عندك احيانا يعني مبادرات خطوات على الاقل بتخفف الضرر وبتخفف الوقع الالم اللي احنا فيه.
0: الالم اللي احنا فيه. ابو عمر، الناس بيسالوك موضوعين، الموضوع الاول موضوع التعليم، هل حسم الامر بالنسبة للكتب المدرسية وماذا يقال في هذا الملف؟
1: رئيس وزير التربية والتعليم اليومين تصريح واضح ان الكتاب المقرر اساسي في العام القادم وحسمها، بس قال انه سيكون يرافقها مواد معززه، يعني دليل انه هو الان دمج بين الكتاب المقرر وبين الوسائل المفتوحه، فمعناته في كتاب مقرر رح يكون في العام الجديد.
0: هل هذا بنظرك جراء الضغوطات اللي صارت المجتمعيه باتجاه؟
1: نعم، الحكومه مش بعيد عن الشارع، نبض جسد نبض الشارع وشابط في خطوات وبعضها ممكن راح توجه للمحاكم وفي
0: القضاء،
1: وبالتالي هو اختار هذا الموضوع، وهذا امر طبيعي. دوما الحكومات والوزارات جسد نبض الجمهور بيطرحوا قضيه معينه بيشوف شو رده الفعل، لكن كانت رده الفعل كبيره جدا، خاصه انه في اليومين الماضيين بدا يطلع صوت انه هذا في اجباري من فوق عن موضوع تغيير منهج. فبالتالي بتعرف لما نحكي عن موضوع اجباري عند الشعب الفلسطيني بيكون في خط احمر،
0: في خط
1: انه يفرضوا علينا المنهاج، والامور جدا خطيره جدا. بالتالي الان يبدو الحكومه استبقت الامر وحسمت الامر، حسمت الامر من خلال تصريح وزير التربيه والتعليم.
0: نعم. نيابه رام الله اصدرت مذكره توقيف بحق رجل الاعمال طارق نتشي، هذا التقرير انفردت فيه العربي الجديد، نشرته يوم الخميس، ومنها نقلت مئات وكالات الأنباء إذ قالت إنه العربي الجديد إن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق رجل أعمال طارق النتشي الذي يعد من أكبر مستوردي الوقود في السوق الفلسطيني، منذ 3 أسابيع تتفاقم أزمة الوقود في السوق الفلسطيني، ويرفض النتشي ومحاموه وكذلك النيابة العامة الرد على اتصالات العربي الجديد ورسائلها التي تستفسر عن الأزمة وتطلب توضيحات رسمية بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه وما يجري معه، فيما رفض وزير المالية ستيفان سلامة ورئيس هيئة البترول مجدي الحسن الإجابة عن استفسارات العربي الجديد حول أزمة الوقود.
1: الخبر له 4 أيام تقريبا، نهاية الأسبوع الماضي، ومبارح كثير من المنصات نقلت عن العربي الجديد هذا الخبر. صحيح. بالتالي الخبر انتشر، لا يوجد نفي من أي جهة رسمية له الخبر، وهذا دليل انه صمت علامه ايش؟ القبول عمليا. ممكن اعتبره، ولكن انا لفت انتباهي من خلال استعراض ورصد السوشيال ميديا انه في الان كم كبير جدا من الفيديوهات والاغاني اللي بتشيد في طارق النتشي، سواء كان على تيك توك ولا على الانستغرام. هذا بيعطي انطباع انه الان في طيار في الشعب الفلسطيني، ممكن له علاقات شخصيه معاه، بعرفش ايه الموضوع، معجبين فيه، فهذا بدليل انه في الشارع على الاقل خطوات او مسانده له. بعرف شو ارتباطاتها، شو خلفياتها، ولكن يبدو في انقسام في الموضوع هذا. الجهات الرسمية يبدو أنها عملت
0: ماضية في إجراءاتها،
1: كان من ضمنها يعني كبسيات على بعض المكاتب،
0: معتقلين 4 موظفين. صحيح.
1: في الدهيش ورام الله
0: التقرير.
1: كان في أخذ وثائق،
0: تحقق النيابة العامة مع 4 من العاملين في محطات شركة وردة بشبهات التلاعب بالسلع والتهرب الضريبي.
1: بس الشيء اللي أنا رصدته من الناس بيقولوا عم يجينا تهريب وما فيش ازمات على المحطات، يعني الناس يعني اعتبروا انه التهريب حل كان لوضع المؤلم، خاصه نتكلم عن 1.5 مليون يعني كان يجي تهريب. بالتالي الازمه اللي صارت يعني كانه الناس صار يساندوا التهريب لانه حل مشكله.
0: تاكيد لكلامك، التقرير بيقول انه الازمه الحاليه كشفت انه نحو ثلث يا اخواننا حاجه السوق الفلسطينيه من الوقود كان يلبى عبر التهريب، وفق تقديرات تتراوح بين 23 إلى 28%، بما يعادل 30 مليون لتر من الوقود شهريا بكلفة تصل إلى 130 مليون شيكل. وقد سببت هذه الأزمة الخانقة توجه المواطنين للحصول على الوقود حتى من المستوطنات الإسرائيلية. أيضا حسب مصادر اقتصادية ورسمية فلسطينية، فالسلطة الفلسطينية التي تدفع نقدا ثمن الوقود الذي يشتريه المستوردون من إسرائيل لا تحول المبالغ الكاملة إلى الجانب الإسرائيلي بسبب أزمتها المالية الحادة، إذ تراوح الديون التي تطالب بها إسرائيل السلطة الفلسطينية بدل الوقود من 600 مليون إلى 1 مليار شيكل. يعني هم بياخذوا كاش من محطات الوقود، محطات الوقود بتاخذ من المواطن كاش، يعني 99.9 من الناس بيدفعوا، يعني اوكي فيزا ومش فيزا المهم بيدفعوا. محطات الوقود بتحول لهيئه البترول، هيئه البترول بتحطها في حساب وزاره الماليه، وزاره الماليه ما بتحولها بشكل كامل الى الاحتلال الاسرائيلي، بيصرفوا على رواتب على مصطرفات تانية. فبالتالي حسب التقرير في من 600 مليون لمليار شيكل دين على السلطه الفلسطينيه لمحطات لشركات الوقود الاسرائيليه، وبالتالي الاسرائيليين بيقولوا لك ادفع خد، ما بتدفعش بتاخذ. اضافه مثل ما ذكرنا والمعلومه اللي يعني حكينا عنها قبل حوالي اسبوعين او ثلاثه على راديو حياه، احد الضيوف الاكارم الاستاذ صلاح الدين موسى اللي اكد انه تقريبا ثلث الوقود اللي كان يفوت علينا كان تهريب، ولما السلطه ما قدرت توفر بديل له صارت الازمه الحاليه. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل شباب.
5: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
8: من أول خطوة على الطريق جوا

0: الروضة الجامعية مكانك.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد.
1: ضيفنا
0: صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. الرئاسة الفلسطينية رحبت بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. وقالت الرئاسة إن الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. إذن هاي الدول كانت وقعت على اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع: تركيا والسعودية وباكستان. صباح الخير للزميل العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد أخي لؤي.
2: الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين، تفضل.
2: يعني سامر، فعليا خلال 24 ساعة الماضية الاحتلال لم يلتزم بوقف اطلاق النار بشكل كامل، إنما كان هناك سجلة العديد من الخروقات، أبرزها قصف مدفعي وإطلاق نار بشكل عشوائي خاصة في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وشرق غزة المدينة في الشمال، وبالتالي نتحدث عن أكثر من حوالي 20 إصابة، يعني وصلت المشافي والمراكز الصحية في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة بسبب نيران الاحتلال وقذائف الاحتلال في المناطق الشرقية لقطاع غزة. بالتالي أيضا أضف إلى ذلك كان هناك شهيد بالأمس في منطقة شرق دير البلح بنيران الاحتلال، وأيضا زوارق الاحتلال كان لها يعني عمل واضح في بحر مدينة غزة وخان يونس بإطلاق النيران على ساحل البحر. وللعلم ساحل البحر اليوم في قطاع غزة هو عبارة عن مركز إيواء كبير جدا يمتد من مدينة غزة شمالا حتى مواصي خان يونس ورفح جنوبا، لذلك نتحدث عن 24 ساعة كانت ساخنة في قطاع غزة، والاحتلال لم يفي بالتزاماته بوقف إطلاق النار ويعني تقليص إطلاق النار إلى الحد الأقصى كما ادعت وسائل إعلام عبرية وساسة إسرائيليين خلال يعني 14 يوم، وهي عمر الاتفاق أو الوقف إطلاق النار المؤقت اللي تم الاتفاق عليه في القاهرة.
0: لما نتحدث حول هذا الموضوع، الأوضاع الإنسانية أخي لؤي لا جديد فيها على الإطلاق، صح؟
2: يعني بالعكس كرة الثلج تتدحرج والأمور تسوء أكثر وأكثر وفق يعني الإحصاءات والبيانات الصادرة عن عدة مؤسسات خاصة الأمم المتحدة. قبل ما نبدأ في الوضع الإنساني، بس بدي أشير إنه الدفاع المدني أعلن بالأمس انتهاء أعمال احتشال 19 رفاة وجثمان شهيد من منطقة يعني تل الهوى عائلة الكرم. 19 شهيد تم انتشالهم، طبعا قصفت منازلهم في أو يعني المنزل اللي كانوا موجودين فيه مع بداية الحرب، وبالأمس يعني تم انتشال الرفات الأخيرة بعد حوالي 4 إلى 5 أيام من العمل المتواصل من الدفاع المدني. طبعا هذا يأتي في إطار جهود الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بعد ما توفر له بعض الإمكانيات والتنسيق مع المؤسسات الدولية. هذا أولا. في الوضع الإنساني، قلنا سابقا بأنه سامر للأسف الأمم المتحدة بتنشر بشكل يومي معلومات وأخبار يعني تشير لحجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، عندما تتحدث عن حوالي 1,400,000 فلسطيني مهددين بالمجاعة وحاليا يعانون أساسا من يعني عدم وجود أمن غذائي لديهم. هذا أولا. ثانيا، نتحدث عن أوضاع يعني صعبة جدا لأهالي قطاع غزة بسبب محاولة احتلال منع وصول أي مساعدات نقدية أو إغاثية في قطاع غزة. تراجع بشكل كبير جدا المساعدات سواء العينية أو النقدية في قطاع غزة بعد أكتوبر الماضي، وهو تاريخ توقيع وقف إطلاق النار. الوقف إطلاق النار كان حبر على ورق على أرض الواقع، ولكن كان له تبعات يعني صعبة شوي على قطاع غزة، إنه الكثير بيقول لك خلص غزة دخلت مرحلة بداية التعافي والسلم، وبالتالي مش محتاجين أهالي قطاع غزة يعني المساعدات اللي كانوا بيحتاجوها في وقت الحرب الفعلية، وبالتالي هذا أدى إلى يعني تضرر شريحة كبيرة في قطاع غزة كانت تعتمد على المساعدات سواء المؤسسات الدولية أو مؤسسات التابعة لـ WFP ومنظمة الأمم المتحدة. لذلك نتحدث دائما أن الأوضاع الإنسانية من ناحية يعني الجوع والعطش في قطاع غزة ما زالت صعبة جدا. صحيح بعض الفئات يعني تستطيع تلبية احتياجاتها اليومية، ولكن هذه الفئة لا تتجاوز أو الشريحة لا تتجاوز 10-15% من أهالي قطاع غزة، لكن وفق إحصاءات الأمم المتحدة حوالي 85% من سكان قطاع غزة بيعيشوا تحت خط الفقر المدقع، والحياة لديهم بالنسبة لهم صعبة جدا خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة. يعني لو نتحدث فقط على نموذج مثلا المدارس اليوم في قطاع غزة، اليوم أغلب المدارس في قطاع غزة هي مدارس خاصة، وبالتالي أي إنسان بده يحط ابنه في مدرسة بده يدفع عليه على الأقل شهريا من 100-150 شيكل فقط رسوم. يعني تصور لما يكون عندنا حوالي أكثر من 650 ألف طالب في قطاع غزة، كل هذول أهاليهم بدهم يدفعوا لهم مصاري. في بعض المدارس أو بتسموها مدارس تعليمية مجانية، ولكن العلم فيها للأسف بيكون ضعيف جدا. لذلك اللي بده يهتم في بناء ابنه بده يدفع مصاري، ومش كل أهالي قطاع غزة يعني تملك هذا الأمر. اليوم أيضا مثلا موضوع الدواء، لو لا سمح الله أي إنسان مريض وبده يجيب له دواء، الأغلب النقاط الصحية والمشافي لا تتوفر فيها الدواء، وبالتالي بيحاول يشتري من برا. اليوم شريط الأكامول اللي كنت تاخده بشيكل أو 2 شيكل للصداع اليوم سعره 15-20 شيكل في قطاع غزة في الصيدليات الخاصة، وبالتالي نتحدث عن أوضاع صعبة وإنسانية جدا في قطاع غزة. مش كل أهالي قطاع غزة قادرين يعيشوا في يعني الأوضاع الحالية. الفئة المتوسطة في قطاع غزة نستطيع القول بأنها اختفت، وبالتالي قطاع غزة مقسم ما بين 15% قادر يأمن أمور حياته و85% تحت خط الفقر يعتمد بشكل أساسي.

0: أعمال إعادة تهيئة البنية التحتية شرق رفح، وبقولوا إنه هذا المكان هو مشروع تجريبي للإمارات يقع في عمق القطاع بمحاذاة الخط الأصفر بهدف إقامة مجمع خال تماما من حكم حماس.
1: يعني هذا الخبر يعني ضاد هذا القرار خلال الساعات القليلة الماضية، يعني ما في شيء تفاعل يمكن، ولكن بشكل عام الناس في قطاع غزة عندما يتحدث البعض عن موضوع منطقة سكنية آمنة وتخطى على السيطرة القوات المتعددة الجنسيات وتقع شرق الخط الأصفر، هذا قطاع غزة بأغلبهم يعني بيستبعدوا أن يدخلوا هذه المنطقة، يعني على أغلب غزة المدينة شو بدهم يبنوا على منطقة شرق.
0: لؤي لؤي تحاول توقف بمكان منيح بعد إذنك، توقف بمكان منيح الصوت. طب خلينا نرجع لك، خلينا لؤي نرجع لك، نرجع لك. إذا زميلنا العزيز لؤي حجازي، ومثل ما أنا ذكرت يبدو في مشروع إماراتي لبناء مجمع ضخم، هيك الأخبار بتقول بموافقة نتنياهو وكاتس. مرة أخرى لؤي إيش الموضوع؟
2: يعني أنا قلت سابقا أنه مثل هذه المشاريع مش أول مرة تطرح، يعني يمكن الجديد بأنه الكابينت أو يعني عفوا نتنياهو وكاتس صادقوا ببدء الأعمال في موضوع تهيئة البنية التحتية، ولكن هذه الأخبار كان يتداولها أهل قطاع غزة منذ أشهر طويلة أنه في منطقة آمنة وفي منطقة مثلا خضراء تابعة لقوات متعددة الجنسيات شرق الخط الأصفر، لكن بشكل عام أغلب الناس عندما تتحدث معهم في هذا الموضوع في قطاع غزة، أولا ابن شمال غزة ومدينة غزة ومن المحافظة الوسطى يعني يرفض رفضا قاطعا التواجد في منطقة مش منطقته، يعني الذهاب إلى يعني منطقة رفح مستبعد بالنسبة لأهالي المنطقة الوسطى وشمال قطاع غزة، هذا أولا. وبالتالي هذا الأمر إذا ما كان هناك ناس حتتعاطى معه حيكون سكان رفح اللي هجروا من رفح، لأنه حيكونوا قريبين جدا من مدينتهم الأساسية ومناطق سكنهم الأساسية، هذا أولا. ثانيا موضوع أنه الناس تخضع ل يعني منطقة تخضع بالأساس لمنطقة لتعول قوات متعددة الجنسيات، الأمر لسه في قطاع غزة أمر مبهم، أمر يعني شيء يعني يخشون منه حتى اللحظة، هذه القوات مين حتكون، إيش قوامها، كيف حتحكم بين الناس في تلك المنطقة، ما هو القانون اللي حيسري. فبالتالي موضوع التواجد في هذه المنطقة الآمنة سيكون للناس يعني محدودة جدا ومناطق مخصصة لمحدودة جدا، وبالتالي لن تسع أيضا حوالي 2 مليون إنسان في قطاع غزة. الأمر حتى وإن بدأ بجدية كبيرة وإن الاحتلال فعلا بدأ بتنفيذه، يعني الأمر لا يخيف أهل قطاع غزة، يعني صرفوا مليارات سامر على ميناء كان بين شمال قطاع غزة وجنوبه في المنطقة الوسطى، وفي قرار واحد تم تفكيكه بعد ما صرفوا مليار دولار تقريبا أو مليار وشوي على ميناء في المنطقة الوسطى. لذلك موضوع أن يكون هناك مربعات سكنية تسمى بالآمنة أو المنطقة الخضراء شرق الخط الأصفر، أعتقد أهالي قطاع غزة لن يتجاوبوا معها بشكل كبير، هذا إن فعلا يعني تمت مثل هذه الأمور، لأنه فعليا كل العلامات على أرض الواقع تشير بأنه هذا كله كلام في الهواء، يعني لا يوجد حتى اللحظة أي شيء على أرض الواقع ملموس على أساس أنه فعلا هناك بنى تحتية تحسن في تلك المنطقة. بالعكس الاحتلال يعامل المناطق حتى بين قوسين يعني المجموعات الخارجة عن القانون والعملاء اللي بيبقوا موجودين قريبين من قوات الاحتلال بيعاملهم بسوء مثلهم مثل أهالي قطاع غزة، يعني وبالتالي مثل هذه المناطق الآمنة اللي بتدعي الاحتلال أنه ممكن تصير، يعني الفكرة مش مستساغة لدى أهالي قطاع غزة، ويعني التجاوب معها سيكون ضعيف جدا وفي الإطار المحدود جدا.
0: نعم الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا على كل هاي التفاصيل،
2: حياكم
0: يومك سعيد. زميلنا العزيز لؤي حجازي. يسعد صباحكم مرة تانية وثالثة وكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة.

0: صباح الخير. الموضوع التعليم حكينا عليه، موضوع الكلاب الضالة والله حكينا وبعتنا الصور وبعتنا الفيديوهات، ما خلينا من جهدنا جهد أخي أبو الجود، بعتنا وحكينا وأرسلنا وعلينا صوتنا للأسف. وأنا بوعدك، هي بقول لي بطلت الناس تنزل على صلاة الفجر بسبب موضوع الكلاب الضالة، وبعت لي فيديوهات والله، وأكثر من حدا بعت لي فيديوهات انتشرها بشكل مرعب. أخونا سلام دويكات أيضا بعت لي صور فيديوهات عن جامع أبو زنط على مدخل عسكر البلد، كيف بيكونوا موجودين بأعداد هائلة جدا. أخونا جميل كلبونة صباح الخير بقول للأسف أبو العز، عندما وقع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 94 ضمن ترتيبات أوسلو، كان من المفترض أن يشكل خطوة انتقالية نحو بناء اقتصاد فلسطيني قادر على إدارة شؤونه بصورة مستقلة، إلا أن التطبيق العملي أبقى على معظم أدوات السيطرة الإسرائيلية سواء في الجمارك أو المعابر أو التجارة الخارجية بيد الاحتلال الإسرائيلي. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الخير يا أهل البلد،
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
2: من راديو حياة.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز توقيف عطسيون، وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار، ويقع ما بين الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويقع بالقرب من المجمع الاستيطاني غوش عطسيون.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحاً. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة .ps. صباح الخير للبلد ولأهل البلد، صباح الخير أكيد لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه لنفسه.

دايما بكل صباح بنحب نقول ويعني انه ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا الرزق الحلال والوفير. دائما تذكروا انه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل. ابتسموا، اتفائلوا بالرغم من كل هالمنغصات الموجوده بحياتنا، ويعني مثل ما بيقولوها انه يعني هي صدقه، يعني ابسط انواع الصدقات الابتسامه. ان شاء الله صباحكم دائما يكون ممزوج بكل إشي بتحبوه. واليوم لكل حدا يعني عم بستنى خبر، عم بستنى فرصة، عم بستنى شيء معين، إن شاء الله اليوم بسمع هذا يعني الرد الإيجابي على الانتظار اللي بينتظره.

0: اليوم بدنا نقول صباح الخير لأحمد معنا اليوم بمشوارنا الصباحي. اليوم رح يكون هو مستلم الهندسة الإذاعية، فصباح الورد يا أحمد. أهلا وسهلا، نورت. طبعا فيك تمسك المايك وتحكي، برضو بدك تعملي زي هند وأميرة. صباح هند وصباح الخير لأميرة. بيحكي لي من وراء المايك، إيش بصير لهم بس يقعدوا عند الهندسة بنسوا المايك؟ ما بعرف.
1: صباح الخير.
0: أيوة هذا هو.
1: صباح الورد.
0: أهلا.
1: صباح الخير لإلك أنغام، صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا وعم بشاهدنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إن شاء الله بيكون صباحكم خفيف ظريف، وبتكون هالساعة خفيفة لطيفة على قلوبكم قبل مسامعكم
0: إن شاء الله. الله يسعد لي هالصباح، نور البرنامج. اليوم مستمعينا الكرام، خلينا نقول هيك بزمن السوشيال ميديا اللي صارت الصورة جزء أساسي من حياتنا، يعني الصورة هي حياتنا، يعني نجاحنا، علاقاتنا، وحدتنا، سعادتنا. برأيكم هل أصبحت الصورة اللي منعيش فيها بمجتمعنا أهم من الحقيقة؟ هل بتشوفوا إن إحنا عم نعيش بمجتمع بيهتم بالصورة أكتر من الحقيقة؟ يعني كتير منشوف أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي منعتقد إنه حياته مثالية، يعني طول الوقت هو بس بينزل لنا سفر، ضحك، نجاح، علاقات، بيت، بس هل إحنا منعرف شو فيه يعني وراء هاي الصورة؟ هل ممكن إنه تكون الصورة الجميلة اللي عم بفرجينا إياها صاحبها بس هو فعليا مضغوط، هو فعليا بيعاني من كتير من المشاكل، بس هاي المشاكل ما عم بيظهرها قدام الآخرين؟ عنا فكرة كتير مهمة لازم نركز عليها كمان اليوم بالسؤال، يعني مش المشكلة إني أنا أشارك اللحظات الجميلة، هاد أمر طبيعي، يعني أنا لما بصير عندي إشي حلو بحب أشارك الناس فيه، بس المشكلة إنه هو مضطر إنه أو هو اللي وصل حاله لهاي المرحلة، إنه مضطر صار إنه يظهر لإلنا بصورة معينة عشان يعجب الناس ويعجب أو ياخد قبولهم. هون منشوف الاهتمام بنظرة الآخرين اللي عم بياخد مساحة أكبر. لهيك سؤال الحلقة، هل إحنا منعيش في مجتمع عم بيهتم بالصورة أكتر من الحقيقة ولا لا؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أحمد.

نقول لأم العبد أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. هشام عرندي يسعد صباحك وأوقاتك أنغام، كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟ الحمد لله فضل من الله، إن شاء الله أنت تكون بخير. أم العبد بتقول كل عام وأحمد بألف خير، كنت أقول لك ليه يعني بس تذكرت عيد ميلاده، كل عام وهو بألف خير يعني، إن شاء الله أعوام مديدة بإذن الله ومن نجاح لنجاح. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. عبادة صباح الخير من القلب لكل مستمعي راديو حياة، صباحكم أمل وفرح وراحة بال، يومكم إن شاء الله يكون مليان أخبار حلوة وابتسامات جميلة. كل المحبة لطاقم راديو حياة لكل أهلنا وأحبابنا وين ما كانوا. رنين شملاوي صباح الخير. نعمان هواش الله يسعد صباحك. أسعد صباح الخير. وهيبة كمان سعد صباح الخير. اليوم سؤال الحلقة، هل إحنا عم نعيش بمجتمع بيهتم بالصورة أكتر من الحقيقة ولا لا؟ 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نقول لحبيشي محمود حبيشي صباح الورد يا محمود. أبو جهاد صباحكم فل وياسمين. أريج صباحك ورد يا أنغام.

الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، هل بتشوفوا إنه الناس اليوم، خليني أعملها هيك بطريقة تانية، هل بتشوفوا إنه الناس اليوم تهتم بالمظاهر أكثر من الحقيقة ولا لا؟ يعني أنا هذا هو قصدي بالصورة، هل بتشوفوا إنه الناس بتهتم بالمظاهر أكثر من الحقيقة ولا لا؟ أبو علي: نعم، نحن في مجتمع بيركز على الشكل دون المضمون. يسعد صباحكم بكل خير. و وأبو غالب بيقول: رغم منغصات الاحتلال من أول، صباح الخير. دائما بدنا نضل نقول صباح الخير يا أبو غالب، سواء منغصات الاحتلال ولا منغصات أخرى. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أم العابد بتقول نعم مقولة صحيحة. باهرة يسعد صباحكم أنغام والفرج القريب يا رب للجميع. فارس محمد صباح الخير للجميع. إحنا مش بس مجتمع بيهتم بيقول لي بالصورة أو بالمظاهر أكتر من الواقع أحياناً، منحافظ على شكل الحياة قدام الناس حتى لو من جوا كل شيء إحنا منحتاجه، المهم البعض كيف بتشوفنا وكيف بتشوف إحنا عايشين. صفاء يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم، صباح الخير لراديو حياة، صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين بالداخل والخارج، صباح الخير للكل. صحيح كتير من الناس بتركز على الشكل والمظاهر وما بتعرف شو في وراء الكواليس. نهاركم سعيد جدا، نهارك أسعد جدا يا صفاء، الله يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم، هل بتحسوا أن الناس بتهتم بالمظاهر أكتر من الحقيقة؟ كمان خلينا ننوه ونذكر أنه في اقتحام للاحتلال الإسرائيلي مستمعينا لمدينة نابلس، بس هي المعلومات غير متوفرة حتى الآن، يعني مش معروف السبب وراء هذا الاقتحام، وأنه عم بيقولوا له أنه الآن هم مشاة بالسوق الشرقي. طيب على العموم بس خلينا نشوف يعني تبعيات هذا الاقتحام، شو الهدف منه؟ هل هو الاقتحام المعتاد اللي احنا معتادين عليه، ولا لا سمح الله ممكن يكون امتداد لأمور أخرى؟ يعني ننتظر فقط وضوح الصورة، في حال كمان كان حدا من الزملاء موجودين بالمكان لتغطية الحدث ممكن نتواصل معهم، بس لحين وصولهم. إذن هو اقتحام للاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، والحديث الآن أنهم موجودين مشاة بالسوق الشرقي. صباح الخيرات على 2379143. رامي يسعد صباحكم، صباح الورد. أريج بتقول للأسف صارت المظاهر أهم شيء عند كتير من الناس، لدرجة أحيانا الناس صارت تعيش فوق طاقتهم وبيضغطوا حالهم عشان المظاهر وبيكونوا مثل فلان وفلان. صباح الخيرات. وبيقولوا لي كمان قوات الاحتلال متواجد الآن في حارة القيصرية وبراس العين. صباح الخير يا أبو علي، نأخذ اتصال. صباح الخيرات.
1: أوكي، الله يسعد صباحكم
0: وصباح النور.
1: نحن بنقول برنامج دائما متميز، بصير بجيب مواضيع من صلب الحياة الاجتماعية تاعتنا.
0: الله يسعدك يا رب،
1: كلك
0: ذوق.
1: احنا بنقول يعني للاسف ان الناس صارت هي عبارة عن مظاهر كذابة، بغض النظر هو مسيح نفسيا او مش مسيح، المهم الناس شافوني. اكثر دليل طلع اذا حدا راح يعني رحله سياحه او سافر برا بصير صحفي، طب هو مستمتعش مش يعني ارجي الناس انه هي طلعت ونزلت وكذا، بغض النظر هو مبسوط مش مبسوط. كانت الحياه من اول فيها البساطه الحلوه والترابط أكثر من أيام هاي بكثير. يعني الكل كان يحس ببعض، كان بهمهم الحين نقول الحقيقة، كانوا هم مركزين على الحقيقة ووضعهم الطبيعي. الناس طبعا الناس في درجات، ربنا يكرمهم درجات، اللي معطيه أولاد، اللي معطيه مال، اللي معطيه صحة، اللي معطيه عافية، فبالنهاية زي ما

0: شرح لنا ان محمد راتب نابلس انه هي نعم متساويه.
1: نعم.
0: بس كل واحد قبل لا يطلع على غيره يطلع على النعمه اللي هو فيها، يلاقي حاله عنده يعني كبيره وربنا فضله زي ما فضل غيره يعني.
1: اكيد.
0: ما يعني خاف انه هو يعني نعمته بسيطه بالدنيا. يعني في ناس ربنا معطيهم بزر شويه مال، في ناس معطيهم صحه واولاد، في ناس معطيهم اولاد فيهم البركه بفيدوا اهاليهم، في ناس بخلفوا اولاد وعندهم مال بنتوش مع بعض، يعني هاي الدنيا هيك. فالواحد يكون قنوع ويكون مؤمن برب العالمين انه ربنا ما بكرمه بنعم متساويه بالدنيا.
1: نعم.
0: طبعا هذا هو شرح القران يعني ومثبت. فهمت علي كيف؟
1: فبنقول
0: يا ريت نرجع للحياه البسيطه والعفويه والفيها راحه نفسيه، لان الايام كلها اعباء. يعني طلع على مساكين الشباب لما يتجوزوا مساكين بيجمعوا حالهم مديون خير الله بس مشان يعمل زي فلان او يجيب زفته او يجيب يعملها بالمنطقه الفلانيه عشان يكلف 70,000 80,000 سهرة بغض النظر شو الطريقه، مشان يخلي الناس تقول انه عمل. شو بدي اسمع لهم مال الناس. انا اول شغله بعمل شيء يرضيني ويرضي طبعا الطرف الثاني، يرضي اهلي على وضع الواحد، يعني يكون مبسوط هو داخليا ما يكون عنده عبء.
1: مزبوط صحيح.
0: انه هاي هي للاسف المظاهر احنا عندنا داب احنا بهالبلاد، المشكله المجتمع عماله بالحرص رسمي عنه.
1: صح.
0: زي ابن عمها زي بنت عمها زي جارتها زي كذا زي كذا زي اخوه زي ابن عمه، مع انه الاوضاع هالايام ممكن كانت قبل الحرب كان الاوضاع الاقتصاديه يعني يعني مقبوله خلينا نحكي ومستقل كان الوضع المالي، بس هالايام الاقتصاد من 3 سنين تدمر. يعني الوضع صار بده يتخفف الناس من العادات هاي مش تزيد، للاسف عمالها بتزيد بشيء رهيب.
1: صحيح.
0: يعني
1: مزبوط.
0: يعني بعد يخطب بده يتجوز بتلاقي 10 و8 و9 وبدي اعمله بالمكان الفلاني وبدي اعمله بالمكان الفلاني. يعني الله يكون بعون الشباب واللي عنده اولاد يعني لازم يتقي الله، واللي عنده بنات برضه لازم يتقي الله. يعني يختار الشاب
1: كلنا بدنا نتقي الله،
0: شغيل برضه يكون فيش عنده مشاكل، يعني المال بروح وبيجي زي ما بحكي هيك طبقاته تطلع وبتنزل. الوضع صعب على الجميع، يعني حتى اسمع التجار ورجال الاعمال شو بيشكي، اذا يعني الدوله بتشكي عرفت علي؟ يعني ما يكابر الواحد، يعني المجتمع من الناحيه الاقتصاديه تعبان على الجميع، على الجميع حتى اللي كان مسيح. يعني في تاثير على الحرب كانت شيء رهيب، فلازم يعني نتقي الله بشبابنا ونفلتنا من العادات الكذابه هاي الزياده. فهمت علي؟ يعني الشيخ كان هذيك اليوم كان بشرح الامعكم، كان في المفتي كان يقول على الولايم. بقول لك هذا تبذير، الولايم هي معروفه للعروس يعني المقربين خلينا نحكي خروف خروفين، تقول لك هذا ذبح 80 خروف يا عمي. طب هذا لا يعني يعالج فيهم مرضى بوضع زي هذا احسن له. صح ولا لا؟
1: مزبوط.
0: يعني بدي يعني صارت الناس تلحق المظاهر الكذابه يعني بشكل رهيب. والله يهدينا يا رب ويصلحنا يا رب ويوفق شبابنا.
1: امين.
0: ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا في قرد افراحنا ان شاء الله
1: يا رب ان شاء الله. الله يسعد صباحك
0: ويعطيكم العافيه.
1: يا هلا اهلا وسهلا فيك، صباح الخير ليلى، يسعد صباحكم. امير شعبله صباح الخير لنابلس، ويوسف اسعد الله صباحكم بالخير والسرور، ربنا يحفظ نابلس واهل نابلس وكفينا شرهم يا رب، اللهم امين. كمان عندنا ربيع لبادي صباح الخير لمفروشات لبادي صباح الخير، ونبيل وربحي وابو جابر وابو يزن وحمود ويوسف صباح الخير على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتشوفوا انه الناس اليوم بتهتم بالمظاهر اكثر من الحقيقة، بتهتم بالصورة كيف هو يكون قدام الناس بغض النظر كيف هو حقيقته؟ ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي احكي كلمتين قادر اكمل حكي.
1: سلامتك.
2: ما يغركيش المظهر الخارجي للانسان وما يغركيش اللسان الحلو برضه بنفس الوقت، لانه ياما ناس لسانها حلو ودنيا ودين وبتكون من جوا قلبها اسود. والله العظيم يا انغام.
1: طبعا
2: يعني بصراحه المثل شو بقول، من برا الله الله ومن جوا يفتح الله. ومن برا الخام ومن جوا بدش اسف حكيت خام.
1: طيب.
2: يعني بيكون منظره يعني اقول لك كيف زي الصبيه المكياج دنيا ودين وبتكون يعني بدون المكياج بتكون منظرها مش طبيعي. هذا هو الامور اللي عايشينها والواقع، عشان هيك ما يغركيش المظهر الخارجي ولا المنظر الخارجي للانسان، لانه داخليته ما حد دارسه. ياما ناس كثير يعني بصراحه بركب سيارة وبتداين وبذكره هاي هاي وهو بكون مع الشيء يجيب فيه لخبز داره.
1: اه صح مزبوط. اهلا
2: الله يبعد اليهود عنه. امين امين. وعن العين وعن هالمناطق هاي.
1: امين.
2: صباح الخير لجميع المستمعين.
1: صباح الورد. اهلا وسهلا. صباح الخيرات على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات والليرات والدولارات.
0: يا صباح الوردات.
1: 100 وردة على قولتك.
0: الله يسعد لي صباحك.
1: كيفك يا أنغام؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، من الله بخير.
0: الحمد لله، هذا نعم، نعمة من الله بخير إحنا.
1: شو عاملين، أموركم تمام؟
0: الحمد لله.
1: وين في صور على علمك؟
0: حاليا في كل الكازيات المفروض.
1: ولا كازية الحمد لله، مع الأسف خمحين على
0: طلع إشاعة إيجابية. أنا طلع إشاعة إيجابية للناس.
1: خلي الإشاعة إيجابية.
0: نضلنا نطلع إشاعات سلبية.
1: بدنا يا أنغام نصبر على حازم وعلى أحمد وعلى خالد الحفناوي وعب سامر النجار.
0: الله يسعد صباحكم جماعة.
1: طولوا بالكم، هاي بلادكم يعني.
0: عن جد طولوا بالكم.
1: بلد الحلاوه.
0: بالزبط بالزبط. انت كيفك؟ المهم
1: انا الحمد لله مبسوط، يعني خالق انبساطي بايدك.
0: الحمد لله، هذا المهم.
1: زي ما بيقولوها يا انغام، اصنع لنفسك السعاده فلا احد يصنعها لك.
0: هي بقول لك السولر بالطريق لكنعان شارع فيصل للتكاسي فقط يا صديقي.
1: كل الاحترام ان شاء الله.
0: شفتها؟ شفت انا عملت اشاعه ايجابيه طلعت صح. يلا
1: انت كلك ايجابيه يعني
0: عشان تعرفوا بس.
1: انت الطاقات الايجابيه.
0: الله يرضى عليك، يسعد صباحك.
1: صباحك صباحك. شو سؤالكم يا انغام؟ خلينا نفوت على الحلقه هيك.
0: يلا، كنت عم بقول هل بتشوفوا ان الناس اليوم تهتم بالمظاهر اكثر من الحقيقه ولا لا؟ يعني احنا بنهتم بالصوره اكثر ولا لا؟
1: والله فعليا شوف اللي احنا عايشينه في الوقت الحالي. فعليا لما تدخل بيوت عالم بتكون شايف فيها من برا هاي هاي من جوا للأمانة ولا إشي مستعدين. في بعض الناس بدناش يعني نضمن الجميع، لا، في بعض الناس مستعد يقترض قرض مقابل إنه يطلع بصورة حلوة وبصورة بتجنن.
0: صح صح.
1: أكيد يعني إحنا عايشين بهذا الزمن، ولكن مش الكل،
0: مش الكل،
1: فئة صغيرة من المجتمع وممكن تكون كبيرة بس أنا مش شايف. لكن بدنا نحكي 50-50 نص نص
0: يعني. ممكن
1: في ناس بتحكي لك انا اولادي بخير وعائلتي بخير اهم من كل شيء.
0: صح، طول ما احنا بخير خلص مهم. يعني بتحسها
1: بالضبط. وللامانه مش وقت المظاهر يا اخوان. تحديدا هاي الايام نعيش ناكل لقمتنا وبدناش اكثر من
0: هيك. والله يعني الواحد يا دوب مكفي حاله مثل ما بيقولوها.
1: الوضع سيء لاسوء، وان شاء الله الله بيهونها.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بتهون بتهون ان شاء الله.
1: لا بتهون، يعني زي ما دائما بنحكي طول بالك هاي بلادك.
0: اكيد طبيعي. اكيد هاد صار شعار البرنامج، طول بالك هاي بلادك.
1: تحملتنا ب بعز هاد البلاد، بدنا نتحملها
0: دورنا
1: بتعبها.
0: بالضبط.
1: يعني مرقت علينا ايام حلوه انغام بالبلد، ايام حلوه كثير كثير مش شوي. بترجع هاي الايام، ترجع
0: ترجع ان شاء الله، بترجع ان شاء الله بترجع.
1: يعطيكم الف الف
0: اهلا اهلا. اهلا وسهلا، صباح الورد. طيب خلينا مره ثانيه بس ننوه انه في اقتحام لقوات الاحتلال الاسرائيلي لمدينه نابلس. هذا الاقتحام بلش من حاجز دير شرف، وبعدين يعني الحديث عن انه كانوا مشاة بالسوق الشرقي وبمناطق مختلفه من المدينه. برضه يعني لحد الان يعني تبعيات هذا الاقتحام غير واضحه، يعني الهدف من هذا الاقتحام، يعني ننتظر الساعات القليلة القادمة وإن شاء الله يمر على خير يا رب. وسؤال الحلقة لليوم، هل بتشوفوا أن الناس تهتم بالصورة أو بالمظاهر أكثر من الحقيقة؟ صباح الورد والفل لوفاء. صباح الفل يا وفاء، يسعد صباحكم من أم عدنان، صباح الخير. وأبو علي بيقولنا أن الجلوس وحيد، أنك تجلس تقعد لحالك أفضل من أنك أنت تجلس مع أشخاص يعني بيركزوا على ماركة الحذاء أكثر من فكرك. صباح الخير يا أبو علي، أهلا وسهلا فيك على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. للي بيسأل عن السولر، السولر بطريقه لكازية كنعان بشارع فيصل للتكاسي فقط، وبعدين بعد كنعان بدها تروح على كازية المصري. صباح الخير.

0: عبير بتقولنا في كتير من الأحيان أصبح الناس بيهتموا بالصورة أكتر من الحقيقة. ليه؟ لأنه الصورة ممكن تخدعنا لفترة، أما الجوهر الحقيقي هاد أول إشي اللي رح يضل مستمر، وهذا اللي ببين ومنكتشفه إحنا مع الوقت. صباح الخير يا عبير، أهلا وسهلا. إذا سؤال الحلقة لليوم، هل بتحسوا إنه الناس بتهتم بالمظاهر أكتر من الحقيقة؟ هل شفتوا أشخاص على السوشيال ميديا حياتهم مثالية بس بالحقيقة للأسف كانت هاي الحياة كتير مختلفة؟ وهل بتشوفوا إنه إحنا ضروري ننشر كل تفاصيل حياتنا أصلاً على السوشيال ميديا، أو هو نشر تفاصيل الحياة هل بتشوفوا ضرورة اجتماعية ولا لا؟ 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: بدي أباغتك.
0: بسم الله باغتني.
1: والله أنا فعلاً أتفق، الناس صارت إلها بالظاهر والمظاهر خداعة حرفياً. بحس الناس وصلت لمرحلة على وهي إنه بدل ما تعيش اللحظة صارت أول خطوة تعملها بدها توثقها وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني صار مثلاً عيد ميلاد، قبل ما يحتفلوا ويعيشوا اللحظة على طول بيمسكوا وبيصوروا. ماشي، حلوة إنه توثق اللحظات للزمن وتضل ذكرى، بس مش حلو كل شيء أول بأول ننشره وننزل حياتنا على العلن وعلى العام. والنص اللي فعلاً بتلاقي حياتهم مثالية على السوشيال ميديا هي عكسها بالواقع صدقاً. يعني أنا من قد ما بشوف ناس ممكن لسه عمري صغير مقارنة باللي ممكن زيي
0: شافوا أكتر
1: بالضبط، ولكن أنا أتفق صراحة، الناس بشكل ظاهري غير عن الواقع، حياتها غير، بيحاولوا يجملوا. أنا ما بحكي إنه هذا إشي غلط، هلأ مش غلط إنه الواحد ما يبين مشاكله للعلن، ما يبين مشاكله للناس وإنهياراته، ولكن كمان مش نسوق فيها ونضل ننزل حياتنا بكل تفاصيلها.
0: صح، أكيد. يعني أنا ما بشوف في فايدة من إنه ننشر كل حياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو على السوشيال ميديا، أو أصلاً إني أنشر تفاصيل حياتي اجتماعياً. يعني كل واحد له حياته الخاصة بحب يضل محافظ عليها. وأنتوا كمان هل بتشوفوا إنه يعني الناس صارت تهتم بالمظاهر أكتر من الحقيقة؟ وهل بتشوفوا إنه أصلاً رأي الناس بهاي الجزئية مهم لهالدرجة ولا لأ؟ 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تواجد بنتابع الاقتحام لآليات الاحتلال على طلعة الفاطمية في مدينة نابلس. إذن تواجد لقوات الاحتلال بالقرب من مدرسة الفاطمية مستمعينا الكرام وسط مدينة نابلس. بهذا الاقتحام يتزامن أيضا اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة أيضا بالضفة. إذن نشير إلى تواجد لقوات الاحتلال بالقرب من مدرسة الفاطمية وسط مدينة نابلس.

طيب صباح الخير من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. هل بتشوفوا انه الناس اليوم بتهتم بالمظاهر اكثر من الحقيقه؟ وهل هالقد راي الناس مهم ولا لا؟ 2379143، طبعا اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

طبعا احنا مكملين معكم مستمعينا الكرام بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، فصباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. مره ثانيه بننوه لتواجد اليات الاحتلال على طلعة الفاطمية وسط مدينة نابلس، وإذا تواجد لقوات الاحتلال بالقرب من مدرسة الفاطمية وسط مدينة نابلس في آخر التطورات فيما يتعلق بالاقتحام لجيش الاحتلال للمدينة. اللهم أمين. عبير كمان كانت عم بتقولي من شي 5-6 دقائق أنه موجودين عند مدخل القصرية، وأنا كنت قايلة هاي المعلومة عبير صباح الورد. كمان الناس المتواجدين، في حال توفرت عندكم معلومات عن أماكن تواجد الجيش يعني زودونا فيها. نجاة صباح الخيرات، نورت بوجودك والله. الحياة الحقيقية تقاس بالتفاصيل الصادقة مش باللقطات الإخراجية، حلو، وتقاس مش بالأمور اللي إحنا نركض خلف سراب المظاهر الرقمية اللي ما رح يمنحنا إلا غربة عن أنفسنا. السلام الداخلي ببلش لما إحنا يعني نتوقف عن التمثيل لإبهار الجمهور ونبلش نعيش الواقع بعيوبه ببساطته بقيمتك اللي بتنبع من الداخل مش من شاشة التليفون. وأنا أتفق 1,000,000%. هل إحنا واصلين بس لهاي المرحلة ولا لا؟ شوي بتغرنا المظاهر. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اليوم تمارا لعله المانع خير. تمارا لهلأ تمارا مش مبينة، صباح الخير. إمياد صباح الورد. هنادي وأبو عماد كمان صباح الخيرات، أهلا وسهلا.

0: طيب أبو علي بيحكي لي إنه نشاط تخريب لقوات الاحتلال على كافة أنحاء مدينة نابلس. هاد من أبو علي. صباح الخير يا أبو علي، صباح الورد، ربنا يكفينا شرهم إن شاء الله، إن شاء الله يمرها الاقتحام على خير. وأنا عم بحاول أتواصل شوي مع الزملاء، شكله لسه ما حدش واصل أو المعلومات لازالت فقط هذا اللي إحنا عم نقوله، متواجدين في المنطقة الفلانية، مشاة بالمكان الفلاني. صباح الخيرات، إن شاء الله ربنا يكفينا شرهم يا رب. وبنرجع لسؤال الحلقة بس بطريقة تانية هالمرة، لو اختفت مواقع التواصل الاجتماعي يوما واحدا، هل رح تتغير طريقة تعاملنا مع حياتنا ولا لا؟ والناس اللي رح تكون أكثر تضررا باختفاء هذا اليوم، يعني الناس اللي دايما أكتف على مواقع التواصل الاجتماعي ولا كيف؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، عنا دعم فني يعني سري نقدرش نقول عنه، بزودني قاعد بمعلومات الاقتحام. طيب كمان اقتحام لكفر قليل الآن مستمعينا الكرام. صباح الخير، صباح الورد، الله يمرقوا على الله يمرقوا على خير، الله يمرقوا على خيرات. يعني شو بدي أحكي، حول ولا قوة إلا بالله، بيكون الواحد جاي عباله يعمل إشي معين بباله، بتيجيك المنغصات من حيث لا تدري. يلا صباح الخيرات، لو اختفت مواقع التواصل الاجتماعي كيف رح نعيش حياتنا؟ شو رح يتغير علينا؟ عشاق الماضي حابة تصبح على جميع العاملين براديو حياة وعلى جميع الأهل والأصدقاء وقاسم وعلى خالتها أم محمد النابلسي وإمرامي. إمرامي صباح الورد يا إمرامي، وصباحكم بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا ناخد اتصال. صباح الخير،
1: يا صباح النور، يا صباح السرور على كل راديو حلو زي هالراديو.
0: الله يسعد صباحك،
1: وبنقول لأبو مصعب الحمد لله على السلامة.
0: مريض أبو مصعب،
1: مريض أبو مصعب، وبنقول لحازم العبد الله أي الطلاب إجايوا عند كنعان، وقوات الاحتلال عند دخلة الفاطمية عند البلد حارة الغرب واقفين مسكرين الشارع
0: عند دخلة الفاطمية وحارة الغرب.
1: أيوة عند دخلة الغرب، حارة الغرب.
0: طيب
1: حارة الغرب اللي نازل ما بيعرف يمرق من مرة،
0: مسكرين الطريق يعني
1: مذكرين خمس دوريات واقفين، اما اللي بيطلع طالع يعني اللي بده يطلع بيطلع سالك.
0: تمام.
1: بس الناس تجبجبوا، يا ريت هالولاد الصغار ما يقربوا عليهم ولا يرشوا حجار ولا يعملوا شيء، احسن ما نختار حدا من ابنائنا. يا ناس ارحموا انفسكم، ارحموا حالكم، ضبوا اولادكم، ضبوا ابنائكم من الشوارع. ما بصير هذا الحكي ونضل نقول اخترت ابني وراح ابني واجا ابني. وبعدين موضوعك حلو كثير كثير، وللحج أبراني كمان نقول له يسعد صباحك، موضوعك حلو كثير كثير. المظاهر كذابة كثير، يعني ناس من برا الله الله ومن جوا يعلم الله.
0: مزبوط.
1: زي ما قال العقيد أبو مصعب، من برا رخام ومن جوا بندورة. نحكي شيء ثاني، يعني الناس في عندها مظاهر كذابة، بيكون لابس بدلة وكل إشي بيكون من جوا شو، ولا بسوى بصلة ولا بيقلي بصلة، بيكون أنتيكة. وبهنا سبحان الله ولا مظاهر ولا إيش، بتلاقيهم بريئين محترمين أكابر بس كل الدنيا من خلية بليات. الدنيا فيها المنيع وفيها العاطف،
0: أكيد
1: مستحيل الدنيا كل أصابعك زي بعض.
0: مزبوط طبعا،
1: يعني الناس أجناس، الناس معدن، الناس لازم أنت إذا طبيت فيه وتعاملت معه بتعرف منيح ولا مش منيح. اما هيك من برا تحكم على نغم مثلا انه نغم منيحه ما بصير، تحكم على سامر ما بصير، تحكم على ابو مصعب ما بصير، لازم انك تشوف وتجربهم تعرفهم، تعرفهم انهم محترمين اكابر اولاد ناس.
0: صح مزبوط،
1: الله يسعد دينها عصيره.
0: صباحك منيحه عصيره منيحه.
1: صباح الخير لزوجتي ولاولادي سامر وسام ويوسف ومحمد وخليل ابو خليل ابو جعصه وابو راني حميدا كمان مره، وكمان اللهم صل على النبي لموسى الحفناوي ولا أبي على الخط المخيم العين والحج خالد علاء الخباط وصالح العوراني وسامر الداموني وحسن الصيراوي، وكمان كل شفيرية المخدية نقول لك يسعد صباحك للشفيرية المخدية ولجميع المستمعين ولأختنا الحبيبة أم محمد النابلسي الله يصبحها ورب الحب أنوار النبي، ولأختنا أم سعيد ولعيد شعب الله ولجميع المستمعين، ويا ربي يروحوا بخير وسلامة وما يطبوا بأي حدا ولا نسمع ناطم الله إشي مكروه يا رب العالمين.
0: آمين.
1: خربشوا آمين. البلد هن
0: خربشوا الدنيا
1: يعني هلا أنا لما جيت من عند المخفية جيت من رفيدي كل السيارات أزمة يعني أزمة مش طبيعية صارت رفيدي الله يهونها ويكمل علينا
0: يا رب العالمين.
1: وصباح الخير خاص ماس لعدي النجار ابن بنتي والله يسعد صباحك ونهاركم سعيد.
0: آمين آمين. الله يسعد صباحكم جميعا. امطاري بتقول يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. لو تختفي مواقع التواصل بيصير كل واحد بحاله ما بنعرف أخبار حدا. أريج لو اختفت مواقع التواصل الاجتماعي يا ريت على الأقل بنعيش مثل ما لازم ومثل ما إمكانياتنا بتسمح وبدون ما نقارن حياتنا مع اللي بنشوفه. صباح الخير أهلا وسهلا. أريج كمان بتقولي والله يا أنغام ويا ما شفنا ناس على السوشيال ميديا بمظاهر خداعة بس أغرونا بالمظاهر وفكرنا إنه هاي هي الحياة المثالية جد بس الحقيقة إنهم عايشين عكس اللي منشوفه. يا ما بيوت خربت بس بسبب المقارنة بين اللي منشوفه واللي منعيشه. كمان صباح الخير عبير ربنا يرحم جميع شهدائنا يا رب ربنا يرحمهم جميعا. صباح الخيرات. وسؤال الحلقة لليوم لو اختفت مواقع التواصل يوما واحدا هل رح تغير طريقة تعاملنا مع الحياة؟ طبعا هذا السؤال بالتزامن هل بتشوفوا ان الناس بتهتم بالمظاهر اكثر من الحقيقة؟

0: إذن مستمعينا الكرام مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. يمان صباح الخيرات يا يمان، أهلا وسهلا فيك. بجانب البرنامج الصباحي بدنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية، ويعني من البداية تحدثنا عن اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، متواجدين بأكثر من منطقة، و يعني نتحدث أيضا عن تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدرسة الفاطمية وسط مدينة نابلس. بهذا الاقتحام يتزامن أيضا اقتحام لكفر قليل شرق مدينة نابلس. أنا مرة تانية بس بحاول أتواصل مع الزملاء الموجودين، أو زميلنا عبد الله البحش فات قبل قليل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت من الزميل عبدالله البحش وكمان زميلنا مجاهد طبنجة بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو اللي جرى توثيقها خلال الاقتحام المستمر للمنطقة الشرقية بالبلد القديمة وسط نابلس، وطلب منهم عدم البقاء بالمنطقة. مستمعينا الكرام، هاي بآخر التطورات بحسب الزميل عبد الله البحش، إنه قوات الاحتلال طلبت منه من زميلنا مجاهد كمان بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو اللي جرى توثيقها خلال الاقتحام ومغادرة المكان. وبهذا الاقتحام يتزامن معه أيضا اقتحام لمنطقة كفر قليل. رح نضلنا متابعين معكم بآخر التطورات الميدانية بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا الكرام، فلاح صباح الخير، وبصبح على محمود حبيشي والمعبد، اشتاق له، اشتاق له الكل شكله. اذا زميلنا عبد الله البحش معنا على الهواء مباشره. صباح الخير عبد الله.
1: صباح الخير لك يا انغام المستمعين.
0: صباح الورد. يعني عبد الله، اخر التطورات الميدانيه والمعلومات المتوفره لديك حول هذا الاقتحام وطبيعه الاقتحام وما طلب ايضا منك جيش الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل، تفضل.
1: يعني بالفعل انغام، لا زال اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمرا لغايه هذه اللحظه في الحارات بالتحديد من البلدة القديمة. إقامة أحد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى المحال التجارية وطلب بطاقات الهوية لأصحاب هذه المحال، وقام بتصويرهم وإطلاق الوعيد لهؤلاء المواطنين طالبا منه الحفاظ على الهدوء والأمن، كما وصف هذا الضابط الاحتلالي مع أصحاب المحال التجارية والمواطنين. كزملاء صحفيين طبعا منعنا في اللحظات الأولى من تغطية هذا الاقتحام، تقدم صوبنا ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي وطلب منا الهواتف الشخصية وطلب مني الكاميرا التي أحملها، وقام بحذف كل شيء تم التقاطه وتصويره على الكاميرا وعلى الهاتف المحمول كذلك الأمر، وطلب منا حرفيا مغادرة هذا المكان وإلا سيتم إطلاق النار، وقال أنه غير مسؤول إذا ما تم إطلاق النار من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بصوبنا. هنا تدور حالات كر وفرق بين المواطنين الذين يطلقون التصيحات والتكبيرات صوب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحمون البلدة القديمة في هذه اللحظات.
0: نعم، إذن عبد الله، إذن الاقتحام لا زال مستمر. نتحدث عن يعني طلبوا من بعض المواطنين أو أصحاب المحلات أنهم يعطوهم هوياتهم، ومنك ومن مجاهد أنه حذف الصور والمقاطع اللي صورتوها أثناء تغطية هذا الاقتحام.
1: صحيح، طلب حذف كل هذه المقاطع وعدم البقاء
0: بالمنطقة
1: ولا سيتم إطلاق النار بحسب ما وصف هذا الضابط في شكل حرفي.
0: طب عبد الله، حركة الناس يعني هل هي طبيعية ولا كيف مثلا؟
1: يعني بعض أو عدد من أصحاب المحال التجارية أغلق جزء من أبواب محاله، مثلا عدد منهم ترك محل التجاري لحين انتهاء هذا المرور والاقتحام من المناطق التي يدخل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم من بقي في ذات المحل التجاري. لكن يعني على مستوى المتسوقين والأشخاص الذين ينزلوا إلى الأسواق لشراء حاجياتهم، أنا أعتقد أنهم معظم هؤلاء قد يستأنفون هذا الشراء في أوقات لاحقة بسبب هذا الاقتحام وخشية أن تتطور الأمور والمشهد هنا في البلدة القديمة في مدينة نابلس.
0: يعني دائما نتمنى السلامة للجميع، وديروا بالكم على حالكم، وفي حال جد جديد نبقى على اتصال. شكرا عبد الله، ربنا يحميكم جميعا، أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، كانت هاي آخر التطورات الميدانية حول طبيعة هذا الاقتحام. مع الزميل عبد الله البحش. في حال جد جديد سنوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. مع هيك نرجع ونكمل مشوارنا الصباحي يوم بيوم. يوسف بيحكي لي لو اختفت وسائل التواصل الاجتماعي ترجع روابط العوائل والأصدقاء يعني أقوى بكثير، وهاي يعني نقطة جدا مهمة. بتحسوا وسائل التواصل الاجتماعي هي فرقت وعملت بعد، على الرغم من إنها بتقرب، بس إلا إنه إحنا علاقاتنا الاجتماعية بطلت مثل الأول. بجانب سؤال الحلقة أو هو جزء منه، إنه هل بتشوفوا إنه الناس بتهتم اليوم بالمظاهر أكثر من الحقيقة؟ وبنفس الوقت لو اختفت مواقع التواصل ليوم واحد، هل رح تغير طريقة تعاملنا مع حياتنا؟ هل إحنا رح نتغير بحياتنا ولا لأ؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، كملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم اليوم، وأكيد صباح الخيرات لكل حدا. إذن صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، كملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم اليوم، وأكيد صباح الخيرات لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.7. لو اختفت مواقع التواصل الاجتماعي ليوم واحد، أنا بقول هل رح تتغير طريقة تعاملنا مع حياتنا ولا لا؟ وهل بتشوفوا ان الناس عم تهتم
1: مواقع التواصل الاجتماعي
0: اكثر من الحقيقه؟ تتغير طريقه تعاملنا مع حياتنا ولا لا؟ وهل بتشوفوا ان الناس عم تهتم على صفحه المظاهر اكثر من الحقيقه كمان ولا لا؟ 2379143 واللايف على

صفاء بتقولي ليش ما طلع التعليق؟ هم بلا يا صفاء قراءته يوسف والله اليوم مش مساعد معنا على الهندسة الإذاعية، اليوم أحمد معنا على الهندسة الإذاعية. يا يوسف صباح الخير على 23-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. باغتك؟ طب هو حابب يسمع أغنية فارس كرم أوعديني أول مرة أسمعها، أو أنا حاسي حالي رح يعني أكون سمعتها أكيد. فصباح الخيرات 23-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود جاهز على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

شو خطرت لك يا يوسف؟ صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتشوفوا أن الناس اليوم تهتم بالمظاهر أكثر من الحقيقة؟ وهل أنه رأي الناس مهم فعليا بهذا الموضوع، أنه هذا الشخص كيف عايش حياته؟ ولو اختفت مواقع التواصل لمدة يوم واحد، هل رح تتغير طريقة تعاملنا مع حياتنا ولا لا؟

والله يا يوسف، وانا تذكرت برضو شغله. كيف الذكريات القديمه هي اللي بتضل. يلا ما علينا. ورده البنفسج، كل ما اقرا هذا التعليق او هذا النكنيم بقول كان في حلقه اسمها احكي يا بنفسج، من اجمل الحلقات المسلسلات اللي كانت، يعني اكثر من حلقه سلسله. يوم واحد ممكن يغير عاداتنا ونظرتنا للتواصل الاجتماعي، لكنه ما رح يغير حياتنا بالكامل. ممكن نحس اول يوم بالارتباك او بالملل، بس بالمقابل ممكن نكتشف انه احنا رح نحكي اكثر مع اهلنا، يعني هيك وجه لوجه، رح نرتاح من الاخبار والمقارنات، رح ننجز امور كنا كتير احنا عم ناجلها، وبنكتشف انه كتير من الاشياء اللي احنا بنحتاجها يمكن الاستغناء عليها لو بشكل كتير مؤقت. صباح الخير، اهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: أميرة أبو غليون بتقول يسعد صباحكم، كان اسم الحلقة ليه يا بنفسج بالذات بمسلسل أهل الغرام. يوسف ركز، يوسف اللي معنا على الهندسة الإذاعية وما فشلك لليوم. طبعا مساعد أكيد ما بتفشل، بس اليوم أحمد بيقول لك روح لبرنامج أميرة كني أنا. الله يسامحك يا يوسف، دائما بحط لك الأغاني بدك إياها. يسعد صباحكم معتر بالصلاة على النبي من تمارا، صباح الورد عليه أفضل الصلاة والسلام يا تمارا، صباح الخير. يلا خلينا نشوف، خليني أعتمد آخر سؤال أنا، لو اختفت مواقع التواصل الاجتماعي ليش مبسوط؟ هل راح تتغير طريقة تعاملنا مع حياتنا؟ فجأة صار عم بيضحك فتفاجأت فسألته ليش مبسوط؟ رجع
1: أنا بشوش
0: كتير
1: جدا
0: بعرف.
1: عندك شايك؟
0: لا.
1: هل عندك
0: لا ما تغني انت صوتك الإذاعي مقبول حلو قصدي، بس صوتك الغنائي لا لازم تشتغل عليه.
1: لا فما لا تغني. خلينا على الإذاعة.
0: أنا هيك بفضل برضو.
1: والله اسمعي بالنسبة للسؤال الثاني بدي أباختك، أنت شو رأيك؟
0: بإيش؟
1: لو اختفت وسائل التواصل الاجتماعي
0: أنت شو رأيك؟ أنا هل شايفني مدمنة وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: ما بحس لا
0: خلاص إذا أنا مش فارقة معي تختفي أحسن أصلاً. يعني هاي الأستاذ فارس أبو الحسن اللي بغتنا كمان. يعني أنا مش كتير صحبة، صباح الفل والورد، مش كتير صحبة مع وسائل التواصل الاجتماعي يعني أحمد الصراحة. أنا فما بتفرق معي كانت موجودة ولا مش موجودة، بس لأنه صار في تليجرام وصرنا أحيانا نشتغل أكتر على التليجرام بتحس هذا الشيء عم بياخد حيز، بس بشكل عام أنا مش صحبة مع وسائل التواصل الاجتماعي ولا بأي طريقة كانت. شو رأيك تمارا قبل ما أروح للفاصل؟ بحب أعرف رأيك أنا بالموضوع. يوسف بيقول إنكم هيك، والله إحنا أنا بنكش راسي عليك يوسف، فكرت مساعد على الهندسة. لا اليوم أحمد غيرنا، بس لا مش أنا طلعت، مش أنا المقصودة. خلص إذا هيك تمام، شو ما بدك بدي أحط لك اليوم وطالع زيادة. هذا صباح الخير. لو يعني اختفت مواقع التواصل الاجتماعي ليوم واحد، هل رح تتغير حياتنا ولا لا؟

0: طيب تمارا بتقولي كل مجتمعنا صوره مش حقيقيه الا من رحم ربي. طبعا المظاهر هي اللي غلبت الطبيعه والحقيقه كمان. صباح الورد يا تمارا. طيب هلا خلينا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: يا الله بكره مسافر ولازم احول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
8: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. جهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
9: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970 923 822 888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجاي.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم ومثل متعودين كل احد بسالنا احدين ما زبطت معنا، اليوم اكيد معنا الاستاذ فارس ابو الحسن. اليوم مع الاستاذ فارس ابو الحسن رح نحكي بموضوع جدا مهم وهو الصمت العقابي. الصمت العقابي قديش هو مهم خاصة بالعلاقات الزوجية، مهم أيضا أنا بالنسبة لي بالعلاقات الأسرية، بالصداقة على سبيل المثال. انضرب في المثال قبل شوي ما أنا أنتم مش فاهمين. المهم قديش فعليا يعني ممكن يكون إشي بداية الطرف الآخر، قديش إنك أنت تقطع الحديث على طرف بحكي وتبطل تسمعه أصلا، الإشي كتير مزعج وما حدا بتمنى يكون موجود بهذا الطرف. ومين أشطر بممارس، مش مين أشطر، مين عنده قدرة على ممارسة الصمت العقابي أكثر، هل هو الرجل ولا المرأة؟ وإمتى إذا كنا عم نحكي عن العلاقات الزوجية إمتى بوصلوا لهاي المرحلة إنهم يمارسوا على بعض الصمت العقابي؟ صباح الخير أستاذ فارس. والله نورت
1: يا أنغام ولكل السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين، وصباح الخير لأبو حميد وصباح الخير لهند محل ما هي موجودة.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير لعبود كمان.
0: الله يسعد صباحك، نورت الحلقة
1: الله
0: اليوم.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: خليني أسألك سؤال حلقتنا.
1: حلو.
0: قبل.
1: وهو سؤال صراحة أنا سمعته وأنا جاي على الإذاعة، سؤال مهم جدا.
0: بدك أبلش من الشق الأخير ولا الأول؟
1: اللي بدك إياه.
0: أنا كنت عم بقول هل إحنا صرنا عم نهتم بالصورة أكتر من الحقيقة، يعني هل إحنا عم نهتم بالمظاهر أكتر من حقيقة الإنسان؟ وكمان كنت عم بشوف بقولهم يعني هل بتشوفوا عن جد إنه رأي الناس مهم بهاي المرحلة؟ ولو اختفت مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يوم واحد هل رح تتغير حياتنا ولا لا؟ أو هل رح يتغير طريقة تعاملنا بالحياة ولا لا؟ أنت شو رأيك؟
1: والله ثلاث أسئلة مهمين جدا جدا، خاصة أنا بدي أحكي من واقع العلاقات. يعني السوشيال ميديا أصبحت جزء أساسي من حياة الغالبية العظمى من الناس. هلأ لا شك أنه لغاية الآن في ناس لسه يعني مش داخلة ومش غايصة بهذا المجال، ولكن نسبة كبيرة من الناس السوشيال ميديا يعني أصبح ياخذ حيز كبير من حياتها واهتماماتها، وأثرت على كل شيء بحياتنا، على العلاقات الاجتماعية، أثرت على الوضع يعني حتى على أخلاق الناس، على دين الناس، على الوضع المادي للناس. في ناس كتير بتضيع وقت كتير ممكن يأثر على شغلها على السوشيال ميديا، بتضيع وقتها كتير كبير على الأشياء اللي للأسف تافهة، وبتترك الإشي الأساسي والمسؤوليات المطلوبة منها. على فكرة موضوع السوشيال ميديا موضوع لحاله بخصوص الأزواج، قديش أثر وقديش ضر العلاقات الزوجية، حدثي ولا حرج. الصراحة أنا دائما يعني الجوال هذا بصراحة أصبح نقمة، وأنا متأكد كتير من الناس اللي بتسمع هلأ راح تأكد على هذا الموضوع. أول إشي في التواصل سهل بين الناس، أنت موجودة أي حدا ممكن يوصل لك بسهولة. للأسف في ناس كتير من الـ يعني الشباب والبنات بتورطوا بقضايا، أيوة بالضبط، قصص ومشاكل هم في غنى عنها. وكويس كتير إنك حكيتي في هذا الموضوع يا أنغام، وسؤال الحلقة الصراحة مهم جدا. يعني وأنا سبق إني نبهت وبنبه كمان مرة وللمرة المليون، يا بناتنا يا أخواتنا بالله عليكم السوشيال ميديا يعني الحذر الحذر
0: طبعاً.
1: خاصة مع وجود الذكاء الاصطناعي، هذا الإشي اللي أصبح خطره يعني داهم. الصور على السوشيال ميديا خطيرة. يعني ما تتباهي وما تنزلي صورك على السوشيال ميديا، لأنه ممكن جدا يعني أنا سمعت قبل فترة واحد مختص بموضوع الفضائح وموضوع الأشياء اللي بتصير على السوشيال ميديا، أقول لك واحد حاول يوصل يعني بنت بأي طريقة بده، بس يعني توافق على طلبك الصداقة لغاية ما دخل عليها بعنوان بنت، ماشي، كان بس هدفه يحصل على صورة إلها، وفعلا حصل على صورة وقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي دبلج هاي الصورة ويعمل إشي طبعا خطير جدا، وبعث لها إياها وبلش من هون الابتزاز.
0: عرفت كيف؟ هي ما إلها ذنب فعلا،
1: أكيد طبعا ما إلها، ولكن أنا يعني بصراحة السوشيال ميديا مش شرط إنه أنا أستعرض فيه صوري
0: وأشياء
1: الخاصة، يعني هذا مهم وياريت إنه ينتبهوا له. موضوع انه احنا المظاهر بتهمنا على السوشيال ميديا، احنا اصبحت حياتنا كلها مظاهر، والسوشيال ميديا طافح بالكم الهائل من المظاهر، وللأسف اللي اغلبها صار يعني مظاهر كذابة، مظاهر مصطنعة. احنا بالسوشيال ميديا منقدم افضل ما عنا، وبالحقيقة احنا عكس ما هو موجود على السوشيال ميديا. يعني كتير من الناس بتسمعي أو بتقرأي بتشوفي بوستاتهم على السوشيال ميديا بقول لك ما شاء الله عنه ملاك ونازل من السماء،
0: يغزل عين،
1: ولكن تعالي شوفي على أرض الواقع بتلاقيه هو على النقيض من كل ما يعني
0: تحمله الكلمة من معنى
1: بالضبط، ما يذكر وما يتحدث فيه وما ينصح فيه الناس.
0: نزبط نربطهم بالسمت العقابي. صح.
1: طبعا
0: وانت عم تحكي هلا قاعد بقول
1: لانه اصلا هو جزء من اساليب الصمت العقابي. اصلا
0: السوشيال ميديا
1: انه انه انه ممكن الزوج يعمل بلوك على

0: قالوا بده مش حلقة، بده حلقات حتى انت تعالجي التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا. احنا على فكرة سبحان الله كل اشي بحياتنا له يعني سلاح ذو حدين
1: طبعا.
0: اما ان وطبعا اللي بيعتمد واللي بيحدد طبيعة اي اداة، سواء احنا زمان كنا نحكي عن التلفزيون، زمان قديما كانوا يقولوا التلفزيون حلال ولا حرام، الفيديو حلال ولا بحرب، احنا هذه وسيله انت كيف تستخدمي هذه الوسيله هون هي مربط الفرس. والصراحه اقول دائما انا انه السوشيال ميديا عالم مفتوح، في كتير ناس بتستفيد منه استفاده قصوى، وفي ناس للاسف بتدور على السوشيال ميديا بس على التفاهه. واكبر دليل على اللي انا بحكي، فوتي على اي موقع او اي تطبيق او اي منصه على السوشيال ميديا، شوف اللي بيقدموا محتوى تافه ويعني بعيدا عنك يعني وعن المستمعين دون، وتطلع على اللي بيقدموا محتوى هادف ويعني مفيد وإلخ، شوفي قديش هون مشاهدات ولايكات وتفاعلات، وشوفي قديش هون
1: بالزبط.
0: للأسف الشديد طبعا. أزائد إنه ما حدا يقول لي والله أنا اللي بيطلع لي ولا بيطلع لي، السوشيال ميديا ومعروف هذا عند كل التقنيين وناس المختصين، في خوارزميات. الخوارزميات بتشوف انت عايش مهتم بتجيب لك. انا مثلا على السوشيال ميديا بفوت، انا بحضر تيك توك وبحضر انستغرام وبحضر كل وفيسبوك واللي بدك اياه، الخوارزميات بتعرف انا شو اهتماماتي وبتجيب لي انا اللي انا مهتم فيه، بتشوفني انا بدور على او مثلا وقفت على موضوع بتعلق في العلاقات ماشي طولت فيه حضرته للاخر، بتصير كل الفيديوهات اللي بعد هيك تجيب لي اياها علاقات وتواصل واو الى اخره.
1: مزبوط مزبوط.
0: هذا هيك السوشيال ميديا. انت والله حضرتك فتحت السوشيال ميديا قعدت هيك عجبتك صوره ولا عجبك فيديو طولت شوي فيه، راح تلاقي الفيديوهات كلياتها والصور اللي بتيجي حسب اهتمامك واللي انت ركزت عليه. فبدنا ندير بالنا احنا من هذه الوسيله والتكنولوجيا المهمه جدا اللي غيرت كل حياتنا. واحنا تأثرنا كتير في السوشيال ميديا، تأثرنا بشكل كبير لدرجة انه احنا صرنا كل حياتنا مرتبطة في السوشيال ميديا. وانا بنصح الكل يعني مش كل المعلومات اللي احنا كمان بنستقيها من السوشيال ميديا معلومات موثوقة ودقيقة ومن اصحاب اختصاص، يعني مثلا في موضوع العلاقات بتلاقي كل الناس او يعني بتلاقي واحد عدم المؤاخذة مش تخصصه مش موضوعه مش اهتمامه، بتلاقيه بعطي نصائح وبعطي مواعظ في مجال هو ما إله فيه. وهذا خطير
1: أكيد.
0: جدا فهمي كيف؟ فبده الواحد يعرف من مين يستقي المعلومة الصح. ضروري جدا.
1: يلا نحكي عن الصمت العقابي،
0: نبدأ في موضوعنا
1: بس يعني نستبق شوي، يعني الأزواج يعني ليش بوصلوا لهاي المرحلة؟
0: هلا هو في أسباب، في أسباب لموضوع الصمت العقابي. أنا بحكي هلأ عادة هلأ في نوعين من الصمت. في صمت حاجة يعني ممكن الشخص صارت مشكلة ماشي، الزوج أو الزوجة اتضايقوا زعلوا غضبوا حزنوا اللي بدك إياه، في انسحاب صحي أنا بسكت يعني وكأنها رسالة إنه أنا بدي يعني أعطيني بس نص ساعة ربع ساعة ثلث ساعة بس أهدى عشان نستأنف الحديث، بديش أحكي وأنا معصب ماشي. هذا إشي صحي،
1: هذا
0: إشي طبعا فرق كبير يعني، وهذا أصلا مطلوب. لما بيصير في موقف بيصير في زعل بيصير في خناقة طوشة اللي بدك إياها تسميها اختلاف في الرأي على الأولاد على المدرسة على اللي بدك إياه، هي متضايقة هو مضغوط ازدادت الوتيرة وارتفع الصوت شوي احتد النقاش، اعطوا لبعض فرصه اعملوا فاصل
1: وبعديها غلط. هذا شيء وبعديها صحيح.
0: وبعديها من من من واصل
1: بيستأنفوا الحديث
0: 100% بيستأنفوا بس بهدوء بهدوء. فهذا هاي رساله من من من واحد فيهم، انا متضايق اعطيني فرصه اعطيني مساحه. والاصل يكون اتفاق بيناتهم انه انا لما بتشوفني اتضايقت وطلبت هيك شوي انا بدي فرصتي سي بي مش تضلك تلاحي لا هلا لا هلا بدي افهم بدي اعرف لا سي بي، اذا طلب منك فرصه وفسحه انه هو يفكر ويهدى اتركي له اعطيه هاي المساحه، ضروريه ومهمه جدا، لانه لا القرارات ولا الحوار ولا التفاوض ولا أي إشي بالدنيا في وقت العصبية والمشاكل بتقدري تاخدي قرار.

0: قرار صح وتفاوضي صح وتتحاوري صح.
1: بالزبط بالزبط.
0: بدك تتركي فرصة. طبعا الهدف بالأساس الانسحاب الصحي الهدف هو أنه أنا بدي أصلح العلاقة، أنا ما بدي أصعد، مظبوط، أنا بدي أخذ فرصة حتى أهدى عشان نرجع نستأنف الحوار والحديث بشكل أفضل. فهون ببين حرص الطرفين على أنه أنا معني بأنه العلاقة هاي يعني تستمر ويكون وضعها أفضل. وبكل تأكيد هذا الصمت أو هذا الانسحاب أساس الاحترام، طالما أنه أنا احترمك وطلب منك فرصة حتى يهدى معناته هو بيحترمك.
1: صح.
0: والأصل إنك أنت تحترمي هذا الطلب منه. هلأ الصمت العقابي الصراحة يعني هذا نوع من أنواع المعاملة اللي أنا بعتبرها أصبحت اليوم منتشرة. كتير من الزوجات يعني بشكولي وبعض الأزواج، لأنه بصراحة هو هذا لما نعرف إحنا أسبابه وخلفياته بنعرف إنه هو عند الرجال بصراحة أكثر من عند السيدات، مع إنه يستخدم ماشي عند بعض الزوجات، ولكن الأغلب والنسبة الأكبر هو عند الرجال. هو بصراحة يعني نوع من أنواع الرفض المتواصل لمدد طويلة غير مقبولة، يعني ممكن يستمر لساعات. احنا حكينا عن تلت ساعة ربع ساعة بفهم، اما الموضوع يستمر لساعات او لأيام او لأسابيع او لأشهر، هذا اشي طبعا مدمر. وفي ناس بيستمر الامر عندها عادي، بالنسبة لإله يقعد بالأيام وبالأسابيع إشي يعني بالنسبة لإله. وطبعاً رح نحكي هو إيش الهدف من هذا الموضوع. وطبعاً الهدف منه بالأساس إنه الزوج يوصل رسالة لزوجته إنه أول إشي هو نوع من السيطرة ورسالة عقابية، وأكيد يعني هي بكل اللغات مرفوضة وبكل نفسيا اجتماعيا صحيا عقليا للطرف الثاني مرفوض. ما بيصير انه يستمر. وللأسف الشديد احنا قلنا عن الصمت الانسحابي العلاج الصحي اساسه الاحترام، بالصمت العقابي للأسف الشديد أساسه عدم الاحترام.
1: يعني إذا استمر ساعات فهو ببلش هنا يعني يدق مرحلة الخطورة
0: 100%.
1: يعني.
0: صحيح. صحيح. وهلأ كمان وين اللي بيصير أخطر كمان؟ لما بيكون متكرر. يعني ممكن خلينا أقول يقعد ساعات تضايق لدرجة كبيرة، خلينا زعل كبيرة، قعد ساعات ماشي أوكي، اليوم الثاني رجع حكى أوكي الموضوع هذا غاب أسبوعين شهر شهرين، بعد فترة طويلة مثلا رجع لنفس الموضوع، هذا لا يعتبر صمت عقابي. ولكن يعني الصمت العقابي بيكون إذا تكرر بشكل ملحوظ وواضح على أي مشكلة وأتفه مشكلة برجع لنفس الأسلوب، بسكت لساعات. هذا متكرر ويعتبر ممكن نسميه دائم. ماشي، ما هي مش حياة. أنت إذا كل يومين ثلاثة بتزعل بدك خاص تقعد ساعات، وممكن كمان إذا هو عجبه الحال ممكن يبدأ بساعات بعدين يصير أيام بعدين يصير أسابيع وهكذا. وهو طبعا للأسف الشديد أنه اللي بيحاول يستخدم هذا الأسلوب ممكن إحنا حكينا أنه يعني مرجعيته أو خلفيته عدم الاحترام، وبيكون بكل تأكيد الهدف منه الإيذاء غير العقاب، كمان يكون يعني بيأذي الطرف الثاني. قرأت أنا بصراحة هيك عبارة جميلة جدا على موضوع الصمت العقابي، إنه الصمت العقابي هو ليس غيابا للكلمات ولكنه حضور طاغ للرفض. هو موجود ولكن وجوده بيعبر بهذا العقاب وبهذا الأسلوب عن رفضه للطرف الثاني. أنت أصلا مش موجود.
1: أنت
0: مش أيوة بالضبط مش شايفك.
1: قديش صعب؟
0: طبعا صعب جدا
1: لجميع الأطراف.
0: وتخيلي إنك أنت يعني لما هذا قديش بوصل رسائل قاسية، زي ما حكيت أنت إنه أنت مش موجود مش شايفك، وإنك أنت حتى لا تستحق إنه أنا أحكي معك. تخيلي قديش هاي العبارات مؤلمة وصعبة. فيعني اللي بيمارس الصمت العقابي الأصل إنه يراجع نفسه ويشوف.
1: طب شو دور الطرف الثاني؟
0: قبل ما نوصل لموضوع كيف إنه أنا ممكن أواجه الصمت العقابي، بدي أحكي عن أشكال الصمت العقابي. في له أشكال وأساليب وصور مختلفة. حكينا إحنا واحدة منها اللي هي موضوع السوشيال ميديا، إنه بلوكات كاملة بقعد فترة لا بستقبل منها ولا برسلها أو هي نفس الطريقة. وبنفس الوقت هو، وهذا طبعا يعتبر بسموه يعني في العلوم عندنا اللي هو التجاهل التكنولوجي، يعني هو فصلها، عملها بلوكات وبشكل متعمد رفض يستقبل منها لا مكالمات ولا رسائل ولا تواصل بأي صورة، مع إنها في مرات كتير تخيلي أنت هو بتبعت له رسالة على الواتساب أو بتبعت له رسالة على أي وسيلة تواصل تانية، بيشوف الرسالة يعني بتبين إنه مقروءة ومع ذلك ما برد. وهاي أصعب. هلأ في عنا نوع من أنواع الصمت العقابي اللي هو الصمت المطبق التام، لا برسل ولا بستقبل، قاعد يعني هو خلص يعني ولا كلمة ولا حرف، ما بتواصل نهائيا بأي نوع، انقطاع كامل عن أي حديث وكأنه الطرف الثاني غير موجود في المكان. وهذا زي ما حكينا ممكن يستمر لفترات. هلا في عنا مقاطعة عاطفية وجسدية، في ممكن طبعا غير الصمت اللفظي حتى بتطلعش عليها، مش يعني
1: ما مش شايفها.
0: أيوة، وكمان ما بيصير في أي تلامس جسدي. ومش بس هيك، وممكن يكون في ابتعاد، لا بصير ينام بغرفته باختصار. يعني بصير هو ترك الفراش،
1: هذا جزء من الصمت العقابي كشكل من أشكاله،
0: كشكل من أشكال الصمت العقابي. وهلا يعني احنا هلا بدنا نستخدم هذا الإشي حكينا في الموضوع سابقا. هلا في كمان تواصل أحادي مغلق. ايش يعني؟ اي إشي بتسأله عنه او بتحكي له، في اولاد، في حاجات، في طلبات، في شغلات، دفعت الفاتورة،
1: أو خلص
0: هيك يا يا لا
1: فهمت عليك
0: بدك تاخد الأولاد على المدرسة بكرة طب
1: فش حوار خلص انتهى.
0: أيوة، الجواب على قد السؤال.
1: أقل من على قد السؤال.
0: إيش أكيد طبعا إحنا هلأ رح نحكي عن الآثار، بس نخلص الصور والأشكال رح نحكي عن الآثار. وعلى فكرة دير بالك الأثر مش بس على الطرف الثاني، حتى على اللي بمارس الصمت العقابي في أثر سلبي عليه. عرفت كيف؟ الطرف المعاقب في مرات برضو نوع من أنواع العقاب، الصمت العقابي اللي هو الانغلاق الاجتماعي الانتقائي. بتلاقيه هو زي ما حكيت قبل شوية أنا، إنه هو قاعد على التلفون بيحكي مع أهله وبضحك بس تتدخل هي بفصل، ببطل هو كأنه موجود. يعني ممكن يطلع عليه هيك نظرة إنه أنا بحكي ومش بحكيش معاك، يعني
1: الكلام مش إلك.
0: ممكن بيحكي مع الأولاد وهي مطنشها، أو هي بتحكي مع الأولاد ومطنشته، يعني حسب مين بمارس هذا النوع من أنواع الصمت العقابي. هلأ شو خلفيته؟ ليش الزلمة بيعمل هيك؟ أو ليش الزوجة بتعمل هيك؟
1: ليش؟
0: أول إشي ممكن تكون في عنا خلفية نفسية أو عقلية، لأنه الزوج بيحاول بهذا الأسلوب زي ما حكيت أنا قبل شوي يفرض السيطرة. ممكن هو بيعتبر أنه هذا الإشي لما أنا بشوف الطرف الثاني بركض وراي أنه أنا اللي مسيطر وأنا اللي بتحكم، فبيحاول يفرض السيطرة بهذا الأسلوب. وطبعا في نوع من أنواع يعني تفسير لبعض علماء النفس لهذا الموضوع، أنه نوع من الشعور بالعظمة لما انت تكون يعني بتشايف الطرف الثاني بركض وراك وانت مطنش وانت مش سائل وانت مهمل، وبهاي الطريقه بتغذي عند بعض الناس للاسف الشعور بالعظمه. وهاي من اصعب النفسيات اللي ممكن انه الواحد يتعامل معها. ومرات كتير يعني للاسف تخيلي انت في بعض الرجال او بعض النساء بيستلذوا بأنهم يشوفوا الطرف الثاني بتوسل، أنه طب احكي معي، طب يعني
1: شوية نرجسية
0: هو أكيد. وطبعا وأصعب من يمكن يمارس الصمت العقابي هو النرجسي. انعدام الأمان والخوف من الهجران. هلأ في بعض الناس بيستخدموه لأنه خايف أنه الطرف الثاني يتركه، فممكن يستخدم هذا الأسلوب نوع من العقاب حتى يربطه فيه أكثر، لما بيشوفه أنه هو بطلب الحديث وبطلب التواصل يعني معناته أنه هو يعني
1: مهتم
0: بالضبط. فمرات بتكون ردة فعل لخوف، هذا الصراحة مشكلة نفسية ممكن على اللي بيمارس هذا الموضوع، أنه هو عنده موضوع الخوف، والأصل أنه هذا الإشي داخل يتعالج 100%. وأكيد طبعا أنه اللي بيمارس الصمت العقابي بكل تأكيد، وإحنا حكينا في حلقة كاملة على موضوع الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي كيف أنا بتواصل مع الطرف الثاني، كيف بعبر عن مشاعري، كيف بحل مشاكلي، كل هاي الأمور طبعا جهل مطبق لموضوع، مش بس إنه هو ما عنده ذكاء، لا هو في عنده جهل في أساسيات الذكاء العاطفي بطريقة التواصل، إنه في أنت بتستخدم أسلوب حل مشاكلك وخلافاتك وزعلك والتعبير عن مشاعرك بالصمت، معناته أنت مش قادر تعبر عن مشاعرك، غير إنك تواجه
1: مشاعرك.
0: أيوة بالضبط، مش قادر تعبر عن اللي جواتك، وهذا يعني قمة العجز. فأنت المفروض تتعلم وتتثقف وتتوعى كيف انت تقدر تعبر. انت زعلان ماشي اوكي، انا زعلان من الموقف الفلاني، انا زعلان لانه عبر عن مشاعرك، وزي ما حكينا مليون الف مره ما توجه الاتهام للطرف الثاني، انت عبر عن مشاعرك ومضايقتك او حزنك او غضبك للموقف او للسلوك، وجه للموضوع للسلوك اللي احنا دائما متفقين عليها. ومرات كتير يعتبر الصمت العقابي نوع من أنواع الدفاع، مش بقول لك مرات الهجوم خير وسيلة للدفاع، فهو إذا كان هو غلطان لأي موقف بنسحب، ولكن هذا الانسحاب بيزيد يعني بيكون لفترة طويلة لدرجة أنه يعتبر يعني هو هروب من المسؤولية، هروب من المواجهة، الحق عليك راكبك من راسك لساسك، بدل ما تحل المشكلة وتعتذر تهرب تنسحب تسكت، وبيزيد السكوت هذا لفترات طويلة. هاي الخلفية النفسية والعقلية. هلأ في خلفيات تربوية، مرات كتير الشاب أو البنت نشأوا في بيئة أحد الآباء أبوه أو أمه كانوا يمارسوا هاي الطريقة في حل الخلافات أو في الحوار الصمت، فهو متعلم هاي الطريقة وهذا الأسلوب من أمه أو من أبوه. عرفتي كيف؟ أو هي طبعاً، زائد انه مرات كتير انه التنشئة الذكورية لبعض الشباب انه انت زلمة ما بصير تعيط، انت زلمة ما بصير حتى ما بصير تتألم، ما بصير تشعر، ما بصير يعني تزعل، وهذا الاشي بعطي عند الرجل ردة فعل لما بيكبر انه انا ما بصير ابين ضعفي لحدا حتى لزوجتي، فبالتالي هو ما بيعبر عن مشاعره صح،
1: بيحاول
0: بالضبط، وبيعتبر انه افضل طريقه لاثبات رجولته انه هو يسكت وينسحب، وهذه مشكله طبعا تربويه. ومرات كتير بتكون نتيجه الصمت العقابي بيكون ناتج من مشكله سابقه، انه هو مثلا عبر عن مشكله او عبر عن مشاعره او حكى اللي قباله ممكن استهزأ، ضحك عليه، معجبوش، ممكن تكون زوجته على فكرة، يعني ممكن يكون هو استخدم هذا الأسبوع الأسلوب ردة فعل لمشكلة حصلت بينه وبين زوجته، عبر فيها عن مشاعره لزوجته، استهزأت، استخفت،
1: برجع بحياته ما بيعبر لها،
0: فهاي عملت عنده ردة فعل إنه صار أنا بالنسبة لي أسلم لإلي ولا مشاعر إني أسكت. فهاي بتكون ردة فعل.
1: مزبوط
0: طبعا. من النتائج اللي سأله أحمد قبل شوية، إيش النتائج على الطرف الثاني؟ على فكرة الصمت العقابي، خلينا أقول دراسات لأطباء في علم الأعصاب يا أنغام، بقول لك إنه الصمت العقابي ألمه على أعصاب الإنسان تماما زي الضرب، بثير في أعصابهم ردات فعل عصبية قاسية جدا، كأنك بتضربيهم. فاللي بيمارس أسلوب الصمت العقابي بده يعرف إنه هذا الموضوع للطرف الثاني مؤذي جدا.
1: أنا بحس إنه مؤذي الصراحة للطرفين.
0: ما أنا بدي أحكي، أنا بحكي هلأ راح أحكي
1: يعني
0: على
1: اللي بيمارسه واللي بتمارس عليه.
0: أكيد
1: صح
0: 100%. على المتلقي في عنا زي ما حكينا ألم جسدي حقيقي، يعني ما يفكر إنه الموضوع سهل وبسيط، إنه أنا ما ضربتكيش أنا سكتت. السكوت عن جد إذا أنت بتفكر إنه أنت لأنك ما ضربتها، يعني وإحنا طبعا ضد الضرب
1: أكيد،
0: وحكينا فيه أكثر من مرة، إنه أنت ما ضربتها إنك أنت بس عاقبتها عقاب الصمت، هذا أنت استخدمت نفس المستوى من العقاب. لأنه ما في مبرر ولا في داعي ولا في ولا تستقيم ولا تستوي الحياة الزوجية مع الصمت. عندك مشكلة احكي، احكي، عبر عن مشاعرك، عبر عن عواطفك، عبر عن مخاوفك، عبر عن زعلك، عبر عن اللي بدك اياه، بس احكي. السكوت ما بيعالج المشكلة، السكوت بفاقم المشكلة. يعني انت اقول لك زعلت من زوجتك، زعلت لأي سبب، شو اللي بده يعرفها؟ شو اللي بده يعرفها انك انت زعلان من الموقف الفلاني
1: صح.
0: او السلوك او التصرف الفلاني؟ اذا انت ما حكيت انت بدك تعيشها في دوامه نفسيه يعني. وهذا الاثر الثاني غير الجسدي، اثر نفسي
1: صح.
0: انت بتعيشها في دوامه، طب ليش زعلان؟ طب ليش سكت؟ طب ليش عمل هيك؟
1: بدلها تفكر 24 ساعه الصراحه
0: طبعا. زائد انه بكل تاكيد يعني انه الصمت العقابي بيوصل الطرف الثاني لمشكله نفسيه، انه هو بيفقد تقديره لذاته ولقيمته. تخيلي رساله انه انا مش شايفك، انت مش موجود،
1: كثير سيئه،
0: كثير سيئه. يعني حتى هي يعني الزوجه او الزوج اللي يستخدم ضده هذا الاسلوب بشك في حاله،
1: انه انا شو عملت، انه هل قدي انا مش مرئي
0: بالضبط، يعني انا شمالني يعني
1: شو ناقصني
0: بالضبط.
1: طب يعني مثلا هيك قبل ما نكمل، هو مرات بيكون كنوع من التحدي، مين بيقدر يتحمل اكثر، مين اللي بتنازل اول بينهي.
0: ايوه اسلوب العض على الاصابع، مين اللي بقول اخ بالاول.
1: احنا مش بتحدي يعني،
0: هذا هو
1: بساحه معركه. أيوة. بالنهايه
0: 100%.
1: هل الصراخ والعصبيه حتى قبل الفهم على ايش بدول وكيف بيتم التعامل مع هذا الشخص اللي بيحاول عدم التفاهم، فقط انه بس يجيهم بالصوت العالي يعني زي ما بيقولوها؟
0: لا هلا الصوت العالي هذا مش ما بنحكيش عنه،
1: ما له علاقه،
0: بنحكيش عنه بنقول فيش صوت
1: في هذا ملتزم الصمت كليا. هل الصمت العقابي معناه كره للشخص المقابل؟ وبالمعنى الصريح انه انت اوريدي قلت هاي الاجابه، انا لم اعد ارغب في وجودك. وهل الصمت العقابي شبيه للعصبيه والانتقاد الهدام؟ ما هو يا ريته معصب هو ساكت، احنا مش فاهمين شو فيه.
0: على فكره النقطه اللي قبل هاي مهمه، انه بكرهها؟ لا، ممكن ما بكرهها،
1: هو مرات بيكون مش هون.
0: لا، هي قالت انه هل الصمت العقابي يدل على انه هو بكرهها؟
1: هل الصمت العقابي معناه كره للشخص المقابل؟
0: لا يعني كره،
1: وبالمعنى الصريح
0: هو اسلوب خاطئ في العلاقات وفي التعامل. اقول لك ممكن بيحب، وحكيت انا قبل شيء ممكن بخاف انه يتركها يفقدها، فبيستخدم هذا الأسلوب نوع من
1: بشوفي أنا بقدر أقعد بدونك.
0: أيوة،
1: كيف بدها تتحمل أو العكس صحيح.
0: لا يعني. مش شرط إنه بكره، لا أبدا، ممكن بحبها وممكن متعلق فيها، بس أسلوبه غلط حتى بالتعبير عن الحب وبالتعبير عن الحاجة، بيستخدم أسلوب الصمت العقابي لأتفه الأسباب.
1: لا بس هو ما بيودي لطريق إذا ما لقيه له حل.
0: أكيد إحنا رح نقول وين رح نوصلنا. هلأ أول إشي حكينا عن النتائج المدمرة على المتلقي، حكينا الألم الجسدي، تآكل تقدير الذات، تدمير الأمان العاطفي. الزوجة اللي يمارس عليها هذا الموضوع كأنها هي يعني بتدخل على سجن، على زنزانة. تخيلي أنت والله، هاي لو بس الشباب أو اللي بيستخدم هذا الأسلوب يفكر في هذا الموضوع. تخيلي، وانا والله وانا بحضر للبرنامج امبارح هيك خطر في بالي هذا الموضوع،
1: انه
0: تخيلي انت شاب هيك يمسكوه السلطات الاحتلال ويسجنوه بدون سبب، بدون محاكمه، بدون إشي، هيك ينمسك وينحط بزنزانه، كيف الشعور؟ في اصعب من هيك شعور؟
1: لا.
0: هذا الشعور بالضبط اللي بيمارس الصمت العقابي بده يفكر بهذا الطريقة. إنك أنت لما بتدخل أو بتدخل شريك حياتك، زوجتك، لهاي الحالة، إنك بالضبط كأنك رميتها في زنزانة بدون ما تحكي لها شو السبب. بدي أعاقبك بدون ما أوضح لك بدون, آه. بدون تهمة بدون إشي. واسألوا سامر أبو العز عن الزنازين.
1: الله لا يعيدها إن شاء الله.
0: إن شاء الله انسداد, وبرضه من نتائج الصمت العقابي انسداد تام للحلول. المشكلة مش رح تنحل زي ما حكيت قبل شوية إذا إحنا ما شخصنا المشكلة وما واجهناها وما حكينا عنها. كيف بدنا نعالجها؟ كيف بدنا نشخصها؟ ولكن للأسف إنه إحنا الموضوع بتراكم. تخيلي أنت أنغام إنه واحدة تيجي مثلا تشكي لزوجها أوكي من تصرف, من سلوك, من شغل مضايقتها, من تقصير, من حاجة, باللي بدك إياه, سبب عادي جدا. يروح هو ردة فعله بدل ما يتفهم, بدل ما يستوعبها, بدل ما يحتويها, يسكت. بدل ما يلبي احتياجها روح يسكت.
1: شو الحق عليه؟ الحق اللي حكت له أصلا.
0: والله. لا ما انت عارف, انت عارف وين المشكلة؟ المشكلة إنه هذا الكلام ببطل أنا مشكلتي حاجتي,
1: لا أنه
0: ببطل مشكلتي أنا الإشي المشكلة اللي عملها دايقني. صار عندي مشكلة أكبر بدي أعالج الصمت اللي أيوه هو دخل فيه.
1: ليش أسكت؟ أنا ليش جاي أحكي؟
0: فإحنا بندخل في مشكلة كبيرة أكبر من المشكلة البسيطة اللي إحنا أصلاً كانت سبب لهذا الموضوع. طبعاً وبكل تأكيد إنه يعني الحب في موضوع يعني العلاقة بين الزوجين بموت بكل معنى الكلمة ببطء شيئا فشيئا مع وجود الصمت العقابي. يعني هاي أنا بحكي إنه
1: طبعا في حب بلا
0: لا لا في, ولكن مع استمرار وتكرار موضوع الصمت العقابي رح يوصل الطرف الثاني أقول لك
1: بصير شرخ بالعلاقة.
0: أكيد طبعا
1: شرخ كتير كبير.
0: هيك بدك
1: أوكي. هذا أنا رح أعمل زيك
0: خلص
1: أنا سهلة ما...
0: لأنه يعني هذا هذا هذا هذا شرخ تكراره بوصل العلاقة الزوجية للنهاية.
1: طبعا
0: استمراريته مدمرة
1: بالضبط.
0: فأنا يعني
1: بصير يتعاملوا بندية التنين هلأ وقتها.
0: طبعا ولا هلأ على الشخص المعاقب نفسه أنا متأكد تماماً إنه بيرفع عنده هرمونات الألم برضه هو يعني والتوتر كورتيزول الهرمون المسؤول عن التوتر. مش رح يكون هو مرتاح, مش رح يكون
1: ناقص الواحد توتر
0: بالضبط. إحنا مش
1: شاب واقتصاد ووضع سياسي مش مفهوم وحالة اجتماعية مش كمان تمارس علينا الصمت العقاب ناقصنا.
0: فعلا كلامك
1: والله يعني أنت هيك احسبها هيك عن جد هيك الواحد بصير يحسبها. يعني الدنيا مثلا مثلا مثلا شاب كتير, درجة حرارة مرتفعة, وضع اقتصادي مش ثابت, وضع سياسي مش مفهوم, حياة مش مفهوم, وين
0: مش مستقرة
1: نهائيا.
0: احنا بكفينا عدم الامان اللي بنشعره من الاحتلال بالزبط. ومن المستوطنين بالزبط. ومن قلة الاشغال كمان نشعر بعدم أيوة. الامان داخل بيوتنا.
1: ما هي اكبر مشكلة
0: والله انه هذه يعني قمة. احنا اقول لك حصننا الاخير اتدمرت كل الحصون.
1: يعني نروح ندمر هذا ما طب اخر ما تبقى لنا
0: اخر حصن انه هو الاسرة البيت العائلة. إذا دمرناها ومعناته شو ضللنا ولا إيش
1: ولا إيش الصراحة. وهذا هم أنا بحسهم كمان بعيدا عن الموضوع هم هيك الاحتلال بحاول يعملوا الصراحة يخترقوا بيوتنا
0: قاعدين.
1: هذا آخر ما تبقى لنا
0: 100% الحصن الأخير.
1: بالضبط الحصن الأخير
0: زائد إحنا قلنا الـ في عواقب على المعاقب مش المعاقب, المعاقب بالصمت العقابي شعوره بالعظمة ماشي, شعوره بالتسلط, بالتكبر. هاد الشعور اللي عند المعاقب بالصمت العقابي مع الأيام رح يشوه عنده ذاته. تخيلي أنت يزيد عنده هذا الشعور بالتكبر
1: الأنا.
0: والعظمة وأيوة
1: الأنا.
0: بزيد عنده الأنا رح يأثر على شخصيته مش بس في تعامله مع زوجته. أنا متأكد تماما رح ينسحب هذا الإشي على علاقته مع
1: خارج البيت
0: بالضبط. مع إنه للأسف الشديد في مرات كتير زوجات بشكو إنه والله ما في أحلى منه مع الناس. يا بي شو بيحكي, يا بي شو لطيف, يا بي شو اجتماعي,
1: ما هي أكبر مشكلة.
0: بس لما يروح على البيت سكتم بكتم
1: قديش مزعج الإشي الصراحة
0: قديش صعب
1: طبعا
0: زائد طبعا إذا هو مقتنع بأنه هذا هو الوسيلة الوحيدة للتواصل لن يبحث أو يطور نفسه في وسائل أخرى لحل الخلافات والمشاكل، فراح يظل هو متخلف عاطفيا في أنه يعرف يتواصل ويلاقي طريقة محترمة للتواصل.
1: طب
0: تفضلي.
1: كنت أقول شو علاجه؟
0: العلاج شو والترياق
1: نعمل؟ أيوة شو هو؟ أتركه مع نفسه؟
0: إحنا شوف يا ستي، أول إشي في علاج للطرف اللي بيستخدم الصمت العقابي، لازم
1: أيوة
0: يكون واعي هو بلحظة هاي الانغلاق والانسداد اللي عنده، لما بيشوف حاله وصل لهاي المرحلة يستبدلها. إذا أنت شعرت إنك أنت وصلت لمرحلة بدك تفوت في هذا، يعني بدك تفرض عليها الصمت العقابي، استبدل هذا الإشي بكلمتين اللي حكيناهم في البداية: في مجال تعطيني فرصة ثلث ساعة أريح أعصابي ونرجع نحكي
1: بالزبط،
0: بس
1: هقول لك اللي بدك إياه، بس
0: 100%
1: حلي عني
0: أنت
1: شوي.
0: أوكي هدي حالك هيك خد نفس، غير نفسيتك، اطلع شم هوا وارجع
1: بالزبط،
0: غب لك شوية وارجع، ماشي غير الجو وارجع. استبدال الموضوع هذا بموضوع الصمت العقابي رح حل جزء كبير من المشكلة.
1: تمام.
0: زي ما حكينا انه انا بدي استبدلها. هلأ اذا انت ما قدرت تساعد حالك وما عندك وعي بانك انت يعني في مشكلة حقيقية، وانا بقول لكل رجل وكل امرأة متزوجين اقول لك، ما هو المشكلة الكبيرة اصلا انه احنا نشخص مشكلتنا. احنا مرات بنكون في عنا مشكلة بس ما بنعترف فيها.
1: نعم
0: مظبوط ولا لا؟
1: طبعاً.
0: انا بكون بمارس اشي سيء
1: بس
0: للاسف ما بعترف فيه، ما بقر فيه. هذا هاي هي اساس المشكلة. هلا المشكلة وانه انا مقر انه انا في عندي مشكلة، بصير احاول الاحظ نفسي، احاول اعالج هذا الموضوع،
1: احاول احلها
0: 100%. فانت بالاساس بدك تعرف. وانا بقول لاي زوجين موجودين مع بعض في البيت، اذا انت او انت بتقعدوا مع بعض انت وزوجتك، بمر عليكم ساعة او ساعتين بدون ما تحكوا مع بعض، انتوا في حالة صمت عقابي بغض النظر مين اللي مارسه.
1: انجل
0: ابدا
1: قليل والله.
0: احنا انا حكيت عن ثلث ساعة.
1: ماشي.
0: هلا اذا زاد الموضوع عن ساعتين اربع ساعات، معناته في حدا فيكم قاعد. طبعا عفوا، هلا ممكن يكون هو ملتي بشغله وهي ملتيه بشغله، هذا موضوع تاني. بس بقصد انتوا قاعدين مع بعض ما تحدثتوش، كل واحد داير بوز من الثاني، هذا يعني في مشكله. ماشي. انا بحكي انهم يعني في
1: خلاف ولازم
0: ايوه
1: يبلشوا يشوفوا شو سبب هذا الخلاف
0: على اتفه الاسباب. بيعمل هذا. طيب هلا اذا انتوا مش معترفين ولا مقرين انه في صمت عقابي، وانتوا على اتفه الاسباب بتقعدوا ساعات وايام بتحكوش مع بعض، بدكم هون مساعدة احترافية من ناس اصحاب اختصاص يحلوا لكم هاي المشكلة، لانه في حدا فيكم بيمارس الصمت العقابي وهو لا يعلم.
1: لسه كنت اقول لك، هل يعقل انه عم بيمارس الصمت العقابي وهو مش عارف حاله انه عم بيمارسه؟
0: انا حكيت لازم يكون في عندي انا ليميت، لازم يكون في حد. انت على اتفه مشكله او انت على اتفه مشكله، قعدتوا ساعات ما حكيتوا مع بعض،
1: هاي مشكله،
0: هذه مشكله. استعينوا بخبير، بديش اقول صديق، استعينوا بخبير.
1: ابعد عن الاصدقاء والعائله كمان
0: 100%،
1: حيكملوا عليكم لانهم.
0: هلا للمعاقب، كيف بدي اواجه هذا الانسان اللي بيستخدم هذا الاسلوب؟ اول إشي بدنا نبعد، اذا بيستخدم ضدك الصمت العقابي لايام او لساعات، ما تتوسلي.
1: حبيت
0: ما تترجيه. ماشي. ابدا. احكي كلام واضح، سكوتك طبعا ورساله واضحه، الاسلوب اللي بتستخدمه بانك انت ما بتحكي معي بدايقني، انا بحاجه انه احكي انا وياك. باختصار
1: بس
0: وصلي رساله واضحه، بتشوفي رده فعله. اذا استجاب حيا الله، ما استجبش ممكن يعني يكون في عنا احنا زي ما حكيت يعني استعانة باشخاص محترفين في موضوع العلاقات الزوجية او المشاكل النفسية. احنا عندنا ما عندنا هاي الثقافه للاسف الشديد، عشان هيك احنا رايحين شوي شوي لدمار اسري واجتماعي، لانه عندنا احنا اللي في بالنا ما. وعلى فكره
1: مش عيب،
0: لا ابدا مش عيب، مش عيب. ما في عندنا احنا كلياتنا ما عندنا سواء نفسي كامل، كلنا في عندنا مشاكل ولكن بنتفاوت. انا ما بحكي عن مرض نفسي، لازم نفرق بين السواء النفسي والمرض النفسي. احنا لسنا اسوياء نفسيا، ولا حدا فينا كامل نفسيا،
1: يعني كلنا عندنا
0: ترسبات، عندنا مشاكل،
1: عندنا عندنا كثير اشياء بحياتنا احنا، بس انه في فرق، في ناس بتعرف تتعامل وفي ناس للاسف مش قادره تتعامل، فمحتاج لصديق او معالج يعني حسب.
0: الخطوه الثانيه بعد ما انت تطلبي انه انا بدي نحكي، وانا الاسلوب هذا ما بيريحني بالضبط، لما يكون في عندك وقت تحكي معي باحترام انا جاهزه وسيبي وخلص، انت عملت اللي عليك، انت بادرتي وخيركم الذي يبدا بالكلام.
1: بالضبط بالضبط.
0: وبعدين يعني للأسف الشديد أنا بحكي هون عن الخلفية النفسية والعلاج. طبعا أنا ما بدي أحكي، لأنه أنا بديش أفتي وبديش أحكي دائما. طبعا أنا بستشهد الحمد لله بكثير من الآيات والأحاديث
1: الحمد لله،
0: ولكن في كثير من الأحاديث اللي إحنا بتنصحنا إنه إحنا ما يعني ما نترك بعض ولا نحارب بعض بالهذا، مزبوط ولا لا؟ لا يهجر أخاه، يعني في الأحاديث كثير
1: إنه ثلاث أيام،
0: مزبوط ولا لا؟ هذا الإشي حتى دينيا مرفوض، والأصل إنه إحنا يعني زي ما حكيت الأفضل اللي ببادر.
1: هو بتعرف شو هو مدة الخلاف مع مين ما كان؟ أنا يعني مش مفروض تتجاوز الثلاث أيام، أول يوم أعطيه وقت ليهدى ويروق ويعني وصحى، ثاني يوم أعطيه وقت لإعادة الحسابات، واليوم الثالث هو اليوم المفصلي، هو اللي قرار يعني بيجي بيحكي أو تيجي بتحكي أو لا. إذا ما حكى أو ما حكت يعني سواء ذكرا أو أنت، خلص تراجع حالك أنت وياه يعني بعد الثلاث أيام، لأن إذا قدرت أنت تبعد ثلاث أيام فأنت قادر تبعد طول العمر.
0: لا هون ثلاث أيام إحنا صرنا في مشكلة. أنا بالأول إذا مضى اليوم الأول، ما هو أنا لازم يعني الثلاث أيام هون
1: عشان للخلاف بنراجع الحال.
0: لا ما هو أنا بس أنا بدي أبادر، ما أنا حكيت أنت ماشي احكي له إنه أنا هذا
1: بادر خلال ما تكون ساكت طول الوقت.
0: لا مش أسيبه أنا ثلاث أيام وبعدين
1: إحنا بنحكي عن 72 ساعة. لا أيوة لا يعني في كلام، في إشي بده يطلع مثلا صباح الخير كيفك، يعني ما بعرف كيف الطريقة، بس إنه لا في كسر لهذا الجمود، بس بعدين
0: صحيح.
1: إذا ضل هالقد لمدة ثلاث أيام خلص يعني
0: صحيح احنا في مشكله جديه. صحيح
1: يعني الواحد بده يراجع حساباته، وخاصه اذا بنحكي عن ازواج يعني طول الوقت بوجه بعض، فهي مشكله انه ثلاث ايام مش قاعدين عم بيحكوا مع بعض. الله يهدي البال والنفوس،
0: امين يا رب،
1: يبعد عنا الصمت العقابي
0: 100%. صحيح طبعا مهم جدا جدا للانسان اللي يمارس عليه موضوع الصمت العقابي انه هو يحافظ على امانه النفسي والشخصي وحدوده النفسية، يعني ما يترك مجال للطرف الثاني اللي بمارس هذا الأسلوب يأثر على ثقته بنفسه.
1: بيقدر بحسش أنا حسش
0: إحنا صعبة. لا بالعكس، إحنا لازم إحنا نحب حالنا
1: أوكي
0: لا. ونوثق في حالنا إحنا كاملين مش ناقصين أوكي، وبنفس الوقت يعني هذا الإشي لازم يعني ضروري جدا، لأنه إذا قدر هو يدمر نفسيتك معناته أنت في مشكلة، فلازم تحافظي على هذا الإشي بالأساس عشان تقدري أنت تعالجي المشاكل. لازم تتماسكي حتى تحلي أي مشكلة. إذا أنت نهرتي يعني مشكلة
1: صح.
0: وعلى فكرة ديري بالك مرات كتير الصمت العقابي بوصل يعني نفسيا للطرف المعاقب بهذا الموضوع، مرات بفوته بحالة اكتئاب.
1: طبعا
0: عشان هيك لازم انت مهما صار انت مش ناقصة، انت مالكيش اشي، انت ما شاء الله عنك، بس هو عنده اسلوب خطأ.
1: عنا قبل ما نختم، كلامكم صحيح او كلامك صحيح 100%، برا البيت بضحك وجوه البيت مش هو شخص اخر.
0: صحيح.
1: عندنا كمان مشاركة، تجنب ردود الفعل المندفعة، منح النفس وقت للهدوء والتفكير، وهذا الشيء بفرق، أو هذا الشيء فرق جوهري يعني العقاب العاطفي أو الصمت العقابي. عندنا كمان مشاركة من بلال بيقول صباح الخير، في كتير من مواضيع كلامك بتكون بين معظم الأشخاص تصرف طبيعي وممكن يكون فترة طبيعية، بس في كلام بيخلق مواضيعه أكبر وسوء فهم رح تكون أكبر.
0: اوكي هون هو معناته ببرر له انه الهروب والسكوت فتره طويله. لا هلا اوكي لا مره هو بقول لك انه معناه اذا هو بده يحكي ممكن يصير مشكله اكبر. قلت له لا لا انا ما بدي اياه يحكي وهو معصب,
1: انا بدي اياه يروح,
0: ولا بدي اياه يحكي وهو مشاعره متحكمه بتصرفاته بسلوكه بكلامه. لا يعني ما تحكي وانت زعلان وغضبان ومعصب, لا اهدى اطلع زي ما حكيت قبل شويه بعدين تحكي. هلا انت يعني عفوا بدك تقعد ايام ساكت عشان والله ما اعملش مشكله كبيره؟
1: لا هلا انت عملت مشكله,
0: انت عملت مشكله كبيره,
1: انا عملت مشكله اكبر.
0: سكوتك بحد ذاته هو مشكله.
1: بالضبط
0: بالضبط. هلا لما حكينا انه اول إشي بدك انت تحاولي معاه, حكينا بدون ما انك انت
1: تتوسلي
0: يعني بدي استخدم عباره كثير كثير تستخدم احنا,
1: تترجيه
0: بدون ما تزلي حالك.
1: فكرت تترجيه.
0: والإشي المهم جدا تحافظي انت على تماسكك وعلى ثقتك بنفسك. عادي جدا انه لما بتشوفي انه هو مصر على هذا الموضوع ممكن ترجعي. لا ممكن عادي جدا ترجعي انك انت اذا معني بالعلاقة, معني انه تحكي وبتحب نحكي, انا جاهزة احكي بالوقت اللي انت بتشوفه مناسب وبتسيبيه. هلأ الصراحة هذا الموضوع من المواضيع اللي للأسف زي ما حكيت أنا من البداية منتشرة وأصبحت شائعة وأصبحت نمط حياة عند كثير من الناس, الهروب من المواجهة, الهروب من المسؤولية, وهذا نتيجة الظروف. إحنا في عنا مشاكل, عنا مشاكل اقتصادية, عنا مشاكل أمنية, عنا مشاكل الحمد لله,
1: عنا كثير مشاكل,
0: حدث ولا حرج.
1: بالضبط, حدث ولا حرج.
0: ليس بالهروب والصمت تعالج الأمور ولا بالصمت والهروب تحل المشاكل.
1: صح.
0: الأصل أن يكون في هناك حوار, مواجهة للمشاكل بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والأسلوب المناسب.
1: طبعا.
0: بس
1: يعني ربنا يبدل هالحال لأحسن حال يا رب, ومرة تانية إن شاء الله الواحد يكون قادر فعليا يحل مشاكله بطريقة أفضل بعيدا عن التجريح على قد ما نقدر. احنا بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة, فكرة جديدة, وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر, من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية, نقاشات خفيفة, وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: بابا.
4: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر للعام 2023 إلى 73,386 شهيداً و174,250 مصاباً. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين، أحدهما متأثراً بإصابته، إلى جانب 8 مصابين. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وتزامنت الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم. استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وقامت بتحويله إلى ثكنة عسكرية. حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الضوء الأخضر لبدء أعمال بنية تحتية في منطقة شرقي رفح جنوب قطاع غزة، تمهيدا لمشروع لإقامة تجمع سكني فيه للفلسطينيين تحت مسمى رفح الخضراء، في خطوة اتخذت من دون إعلان رسمي وقبل البدء بأي عملية لنزع سلاح حركة حماس. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقق شروط أخرى. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن القاهرة ستقاومه بكل قوة باعتباره خط أحمر لمصر والدول العربية الإسلامية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، سرة سالك، بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
9: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
10: Mr. Worldwide Hamed Shaki.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم

0: الروضة الجامعية مكانك بينا.
1: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة،
3: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 1:00 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر للعام 2023 إلى 73,386 شهيداً و 174,250 مصاباً. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين، أحدهما متأثراً بإصابته، إلى جانب 8 مصابين. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وتزامنت الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم. اقتحم مستعمرون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وفدت المصادر المحلية بأن 133 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الضوء الأخضر لبدء أعمال بنية تحتية في منطقة شرقي رفح جنوب قطاع غزة، تمهيدا لمشروع لإقامة تجمع سكني فيه للفلسطينيين تحت مسمى رفح الخضراء، في خطوة اتخذت من دون إعلان رسمي وقبل بدء أي عملية لنزع سلاح حركة حماس. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديدة عبر مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقق شروط أخرى. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن القاهرة ستعمل على مقاومة هذا الخيار بكل قوة باعتباره خطا أحمر لمصر والدول العربية والإسلامية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. 17 سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وبورين أيضا سالك، ونشير إلى بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8. هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
0: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 9 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. اقتحامات واعتقالات ومواجهات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية. في غزة شهيدان ومصابون بغارات إسرائيلية متواصلة. ومفاوضات مضيق هرمز تتقدم وسط مؤشرات على تهدئة. ونتابع أيضا في الثانية آخر التطورات الميدانية.

نبدأ مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة لتكون شاملة لمهاجمة مساكن فلسطينية وسرقة معدات زراعية وإحراق منازل في مسافري الطا وسط تزايد الضغوط على السكان وتهديد ممتلكاتهم. إذن صعد المستوطنون اليوم من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وسط تزايد الهجمات التي تستهدف المساكن الفلسطينية والأراضي الفلسطينية والممتلكات الفلسطينية الزراعية. على سبيل المثال، إذ ما تحدثنا عن شرق رام الله مثلا، كان مستوطنون قد هاجموا مساكن لإحدى العائلات شرق بلدة الطيبة قرب في رام الله بالتزامن مع أداء أفراد العائلة لصلاة الفجر. منظمة البيدر في هذا الصدد قالت إن مجموعة من المستوطنين نفذت أعمال عربدة واستفزاز في محيط مساكن العائلة. في محافظة نابلس اقتحم مستوطنون فجر هذا اليوم قرية بيت مرين شمال المدينة وسرقوا جرارا زراعيا يعود لإحدى العائلات ومنير سليمان بحسب المصادر الصحفية. كذلك المستوطنون اقتحموا خربة المراجم في بلدة دومة جنوب شرق نابلس ونفذوا تحركات استفزازية. أيضا نتحدث على أن هذه الاعتداءات وهذا التصعيد المستمر يأتي بعد 3 أيام من إحراق المستوطنين لأربعة مساكن في خربة الطوبة، ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين وحالات اختناق بينهم نساء وأطفال. نتحدث عن أن هذه الاعتداءات أيضا هي تأتي بالتزامن مع دعم حكومي إسرائيلي لتوسيع البؤر الاستيطانية الرعوية إلى جانب تحويل مساحات من مسافر يطا إلى مناطق عسكرية مغلقة، الأمر الذي يهدد الوجود الفلسطيني من جهة ويفاقم الضغوط على السكان في المنطقة. وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا أكثر من 2256 اعتداء في الضفة الغربية.

لازلنا نتابع وإياكم في الثانية. تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية فجر وصباح اليوم وسط مداهمات واعتقالات واحتجاز للمواطنين، بالتزامن طبعا مع مواجهات وإطلاق قنابل الصوت والغاز واعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم. إن ما تحدثنا عن نابلس، قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت بلدات وقرى بيتا وبيت فوريك وقسرة وبرقة وعريف وعنبوس وعصيرة القبلية ومادمة وكفر قليل وأيضا المدينة في ساعات الصباح، وداهمت العديد من المنازل وقامت بتفتيش المركبات وأعاقت حركة المرور. على سبيل المثال في جنين اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى، تحديدا قرية عربونة شمال شرق جنين وبلدة يعبد، واتخذت من إحدى المنازل كثكنة عسكرية. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وأجبرت عدد من أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم التجارية، كذلك في قلقيلية وفي أريحة وفي بيت لحم وأيضا في محافظة رام الله والبيرة. أيضا المستوطنون هذا اليوم اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمصادر المحلية أفادت بأن 133 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

0: قبل أن ننتقل للمتابعات الأخرى مستمعينا الكرام، نتحدث عن تمدد الاستيطان الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية مع تحول إعادة الاستيطان في مستوطنات مخلاة على سبيل المثال في شرق جنين من قرار سياسي إلى واقع ميداني يتشكل بوتيرة متسارعة. فبعد أسابيع قليلة فقط على قرار الكابينت الإسرائيلي إعادة الاستيطان إلى مستوطنات مخلاة من ضمنها مثلا جنين، نتحدث عن قيام المستوطنين بنصب حوالي 20 وحدة استيطان داخل الموقع في مشهد يعكس سابقا لتثبيت وقائع جديدة على الأرض. هذا يأتي أيضا بالتزامن مع اتساع الحزام الاستيطاني المحيط بجنين بما يهدد أراضي وممتلكات الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والصناعية والتجارية ويدفع أصحاب الأراضي إلى مواجهة خطر الإخلاء وتجريف الممتلكات أيضا. لهذا مستمعينا الكرام دعنا نستمع إلى هذا التقرير والذي يتحدث عن أن الموضوع ليس هو فقط إعادة بناء مستوطنة، هو الفكرة بالمحاولة بأن يصبح ذلك هو جزء من استراتيجية أوسع لإعادة رسم الجغرافيا والديموغرافية في منطقة جنين وسط مخاوف من أن يؤدي تسارع الاستيطان إلى تقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية متصلة جغرافيا وفرض حقائق من الصعب تغييرها بالمستقبل. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: في 6 يوليو رصد فريق الغد شمال الضفة الغربية عمليات تجريف واسعة داخل مستوطنة جانيم المخلاة شرق جنين، وذلك عقب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت القاضي بإعادة الاستيطان إليها بعد 20 عاما على تنفيذ خطة فك الارتباط. وبعد 30 يوما عاد فريق الغد إلى الموقع ليجد الوقائع وقد تبدلت سريعا. نحو 20 وحدة استيطانية نصبت داخل المستوطنة في مشهد يعكس سباقا مع الزمن لتثبيت حقائق جديدة على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.
2: إسرائيل معنية في عملية ملء الفراغ الاستيطان الذي كان موجود في جنين، وبالتالي هي تريد أن تعزز الاستيطان بأقل فترة زمنية ممكنة. الأمر الثاني، هناك خشية إسرائيلية فعلية من أن يكون هناك حالة مواجهة للمشروع الاستيطاني، أكان ذلك من خلال المواطن الفلسطيني المواطنين الفلسطينيين وبالتالي إفشال هذا المشروع، أو من خلال أن يكون هناك ربما سياسات إقليمية أو دولية تمنع إسرائيل من الاستمرار بالهجمة الاستيطانية.
1: ومع اتساع رقعة الاستيطان في محيط جنين تتسع في الجهة المقابلة دائرة الإخطارات الإسرائيلية. الحزام الاستيطاني يهدد كل ما يحيط به من منشآت زراعية وصناعية وتجارية، هكذا يقول طارق الشاعر قبل شروعه بإخلاء أرضه.
3: شجرة العنب هاي عمرها 15 سنة، فيها ذكريات، فيها حلوتها، فيها مرتها، إحنا كل سنتي بالأرض له ذكريات عنا. وبقول لك أنت بما أنك فلسطيني بدك تدفع الضريبة.
1: محصول العنب هذا لا وقت لنضوجه، هي ساعات قبل أن تصل الجرافات الإسرائيلية للمكان.
3: طب أنتوا المستوطنة جبتوها عنا، أنتوا اللي جيتوا عنا، مش إحنا جينا عندكم يعني، أنتوا جيتوا علينا، أنا عداري قائمة، أنا مزرعتي قائمة، أنا شو دخلني فيكم؟ بقول لك احنا هيك واحنا شايفين هيك واحنا مرتئين هيك وعندنا الخرائط وعندنا كل شيء ولسه القادم اعظم.
1: حجم التحول الذي تشهده مدينة جنين ينخرط في اطار تحقيق الرغبات الانتخابية وتأطير الاستراتيجية الاستيطانية الى كثافة تلتهم الجغرافيا والديموغرافيا على حد سواء.
4: من هذه النقطة يمكن قراءة المشهد بصورة أوضح، فإعادة الاستيطان لم تعد مجرد قرار سياسي بل مشروع تنفيذي يتقدم بخطوات متسارعة على الأرض. ومن هذه المنطقة لا يقتصر الأمر على مستوطنة بعينها بل بات يعكس نمطا أوسع يقوم على تثبيت الوجود الاستيطاني أولا وإعادة تشكيل الجغرافيا المحيطة به، ما يقود إلى خلق وقائع جديدة تتجاوز حدود هذه المنطقة. خالد بدير، قناة الرئيس.
0: إذن مستمعينا الكرام نتابع وإياكم في الثانية. وزير الطاقة وعضو الكابينت الإسرائيلي يقول أنه برغم من الضغوط التي تمارس على إسرائيل، لا تعتزم إسرائيل التحرك مليمتر واحد عن الخط الأصفر في قطاع غزة، ويقول أن الجيش سيحافظ عليه. هذا أتى في اجتماع الكابينة الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، وقيل بوضوح أن الصياغة المطروحة بشأن غزة غير مقبولة، وادعى أن حماس تخطط لخدعة عبر تقديم صورة زائفة توحي بأنها ستسلم جزء من سلاحها. نتنياهو أيضا يقول أنه ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية لن تقوم دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة، وبالتالي إسرائيل رفضت وثيقة النقاط 15 بشأن قطاع غزة، وقال سمعت أنه سمع من يقول لما تقول ذلك، فهو يقول مجددا أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15. والجيش الإسرائيلي على حد تعبير نتنياهو لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس، ويقول نتنياهو أنه عندما يقول نزع سلاح حماس فأنه يقصد السلاح الثقيل والسلاح الأقل ثقلا وكل السلاح، وهنا يتحدث عن نزع حقيقي للسلاح لا نزع صوري. وفي هذا الصدد كان أيضا بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، كان قد أعطيا الضوء الأخضر لبدء أعمال بنية تحتية في منطقة شرق رفح جنوب قطاع غزة، تمهيدا لمشروع لإقامة تجمع سكني فيه للفلسطينيين تحت ما يسمى رفح الخضراء، في خطوة اتخذت من دون إعلان رسمي وقبل بدء أي عملية لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

إذن نتابع أيضا في الثانية لهذا اليوم. نشرت ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة في محافظة القدس ضمن المشروع لبناء سكني مكثف. وهذا العطاء كان نشر بتاريخ 6 من آب الجاري، وحدد يوم 30 من نوفمبر للعام 2026 الساعة 12:00 ظهرا موعدا أخيرا لتقديم عروض شركات التطوير والبناء. سلطات الاحتلال كانت قد صادقت على هذا المخطط والذي يشكل بالأساس التخطيط

يتيح العطاء تخصيص قطع البناء وإدخال شركات التطوير والمقاولين أيضا لبدء الأعمال التنفيذية على مساحة تقدر ب 253 دنوما.

خطورة ذلك أن هذا العطاء بالبداية هو يسهم في بناء 627 وحدة جديدة، وهو يأتي في توسيع الحيز العمراني للمستعمرات وتعزيز ارتباطها بشبكة المستعمرات الأخرى، وبالتالي يفرض مزيدا من الضغط على الجغرافيا الفلسطينية ويعمق الفصل بين القدس ومحيطها من جهة ومحافظة رام الله والبيرة من جهة أخرى.

والآن نتابع إذن في الثانية بآخر التطورات الميدانية. إذن نتنياهو في جلسة حكومته، إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة، لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. نزع سلاح حماس يعني التخلص من جميع الأسلحة الثقيلة على حد تعبيره والأقل ثقلا، وإسرائيل تريد نزع سلاح حقيقي وليس صوري أو وهمي. ويقول أنه ما دام برئيسا للحكومة فلن تقام الدولة الفلسطينية، وإسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع سلاح حماس، ويقول أن بعض الأفكار الأمريكية مقبولة لإسرائيل والبعض غير مقبولة.

0: هل يعود اليمن مجدداً إلى قلب المشهد العسكري من بوابة التصعيد الميداني محلياً وإقليمياً؟ قبل أن نستمع إلى هذا التقرير، كانت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم أعلنوا عن تنفيذ هجوم واسع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع وتحشيدات، قالت إنها تابعة لقوات مدعومة من السعودية في محافظة تعز، فيما أفادت مصادر عسكرية بتعريض ميناء المخل أكثر من 6 ضربات متتالية بطائرات مسيرة. والناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن قوات الجماعة نفذت عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدف مقام بوصفه بتحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: اليمن يعود مجددا إلى قلب المشهد من بوابة تصعيد يبدو أنها تتجاوز حدود الجبهات الداخلية لتمتد إلى دول الإقليم والممرات البحرية في محاولة لفرض معادلة ردع أوسع. ميدانيا، قصف متبادل بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهتي الجب وباب غلق بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما شهدت محافظتا مأرب وحضرموت تصعيدا حوثيا تزايدت فيه أعداد القتلى والجرحى وفق مصادر حكومية. أمام التصعيد الحوثي رد حكومي على محاور التماس.
2: فقد نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة.
1: لكن التطور الأكثر حساسية لا يحدث داخل اليمن وحده. البحر الأحمر لم يعد بمنأى عن هذه المعادلة لتصبح السفن التجارية والموانئ والممرات البحرية جزءا من لعبة الضغط المتبادل. وفي مواجهة التصعيد، حكومة يمنية أصبحت أمام تحديين، فهي مطالبة باستعادة زمام المبادرة.

0: مبادرة على الأرض ومنع الحوثيين من توسيع نفوذهم في الوقت الذي تتهم فيه إيران بتوفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي للجماعة. في المقابل أدان مجلس الأمن وبالإجماع الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية واستهداف السفن التجارية داعيا إلى ضبط النفس. اليمن الآن حوثيون يملكون ورقة الحدود والبحر، وحكومة يمنية تحاول منع انهيار مواقعها، في حين يقف العالم مكتوفا أمام مر بحري لا يملك طرف تحويله إلى جبهة حرب إضافية.
1: إذن مستمعينا الكرام، قبل الختام نتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام وكما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-23، جنين وطوباس 36-26، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخنيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياد دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
10: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
11: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

لك حد واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: ألو، مرحبا.
3: الو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: إنها الثالثة مساءً.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. نشرت ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في محافظة القدس ضمن مشروع للبناء السكن المكثف، وحددت 30 من تشرين الثاني للعام 2026 موعدا نهائيا لتقديم العروض. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر للعام 2023. اقتحم مستعمرون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت المصادر بأن 133 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الضوء الأخضر لبدء أعمال بنية تحتية في منطقة شرق رفح جنوب قطاع غزة، تمهيدا لمشروع لإقامة تجمع سكني فيه للفلسطينيين تحت مسمى رفح الخضراء، في خطوة اتخذت من دون إعلان رسمي وقبل بدء أي عملية لنزع سلاح حركة حماس. رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم وثيقة النقاط 15 في إشارة إلى خريطة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة والتي طرحها مجلس السلام. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاح جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقق شروط أخرى. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع 17 سالك البدان، سالك بيت فوريك، أيضا سالك سرة، سالك دير شرف، سالك المربعة، سالك وعورتة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك أوف

0: سائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل والياسمين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله أكيد رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بتابعنا بسمعنا بحضرنا بشاهدنا حتى لو هيك بصمت ما بتفاعل معنا. فمنس عليكم جميعا، وإن شاء الله كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف كله خير وبركة وأخبار حلوة ناس بتحبوها وكل هاي الأمور. وحلقة جديدة من هالبرنامج لهذا الأسبوع، إن شاء الله بتكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة هيك نقضي فيها وقت حلو مع بعض، ورح نقضي وقت حلو فيها صراحة. ليش؟ لأن اليوم صدقي معنا
1: معنا
0: فنورتنا يا صدقي وموجود معنا اليوم، فأهلا وسهلا فيك بعد مدة. والله شو الأخبار؟
2: شكرا
0: شو ذكرك فينا؟
2: كيفك؟ كيفك رأودي؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. شو الأخبار؟
2: طمنا عنك إن شاء الله بخير.
0: كله بخير الحمد لله.
1: غبت عنا بتعمل تدريبات من ورانا.
2: يو
0: اليوم صراحة موضوع اللي نحكيه
2: أول قبل ما تبلش بموضوع في بدي أبارك مبارك حلوة بس
0: لا
2: عبد الوهاب دراوشة.
0: مين؟
2: بيبو.
0: عبد الوهاب دراوشة
2: عرسه يوم الأربعاء.
0: هو بيبو اللي بتضلك 20,000 مرة بتحكي لنا عنه.
2: بدي أبارك لعرسه يوم الأربعاء، وإن شاء الله الدعوة عامة للجميع في قاعة الجاردنز. الدعوة عامة للجميع بقاعة الجاردنز بنورنا.
0: قدان قوت البيبو؟
2: مش راح نقترح اروح على اعضاء الكربون. جيب المايك جيب المايك يكفي اني اروح. هي تشريف وليس تكليف.
1: طيب
0: الف الف مبروك عقبال العزابية، عقبال ما تعزمهم على عرسك يا يارب.
2: شو عازم حدا فيهم
0: قريبا ان شاء الله؟
1: قريبا.
2: شو راح عازم حدا فيهم؟
0: انت حر هذا الاشي.
2: راح عازم بس عبود سعيد لانه هو يتكفل بكل اشي
0: اكيد. والنقود
1: والله
2: بيدفع المقدم وبيدفع المؤخر وبيدفع الشبيت والذهب
0: والزينه وكل هاي الامور. فسؤالنا اليوم بناء على مواضيع بعت لي اياها رائد من قبل صراحه، فسؤالنا اليوم بيحكي عن انه هل صرنا نشتري الاشياء يا سد لانه احنا بحاجتها، ولا لانه غيرنا عنده اياها؟ يعني هل لانه احنا بحاجه هاي الشغلات احنا بنروح نشتريها، ولا والله لانه انا بشفت هاي الشغله عند الشخص الفلاني انا صرت بدي اجيبها، ممكن ما استخدمها ممكن ما اكون انا بحاجتها يعني.
1: هاي نشرب يعني ولا نعمل دعايه؟
2: نشرب واعمل دعايه.
0: صد احكي لنا شو هالاشياء.
2: طبعا احنا اليوم مع المسلماني التوب
0: اكيد.
2: سعد وسعيد المسلماني، جمالي المسلماني اليوم بعتيننا بيجلة اللي هي
0: صراحة هاي غنية عن التعريف.
2: ميكس ماس
1: أنا مجربها دائما
0: من جبس غيرها
1: كل يوم.
2: زاكي هاي أحجام
1: اللي كبير
2: ميكس ماس وأشكال
0: أشكال
2: بعتيننا البيجلة هلأ بنندوقها. تمام.
0: هي عندنا مازن
1: قرمش هلأ الناس وقش هلأ
0: نورت يا مازن.
2: وبعتيننا كمان مية سلام لمازن الدنبك حبيب القلب أبطارق، وبعطينا مية إيفال.
0: عطينا البيجلة طيب
1: إيفال
2: إيفال مية إيفال بعتين.
0: ومش
2: بس
0: هيك
2: رقودة احملي احملي يعني.
0: يلا عنا
1: الزهر والأحمر شو هو؟
0: عنا شو؟ عنا شوكولاتة صراحة احنا ما استحملنا ودقناها قبل البرنامج عشان نكون صريحين.
1: ساكية ساكية
0: ساكية كتير. هلا رح نعطيك لقيا رائد بس احنا رجعنا سكرناها للمصداقية. عنا شوكولاتة جيشة صراحة الاشي كتير
2: فنلندية
0: فنلندية
2: او فنزولية
0: اللي هو المهم حرف الفاء
2: يا فنلندا يا فنزويلا.
1: فنلندا
0: فنلندا لا هي فنلندا. وعندنا كمان الدمل، هاي نوع شوكولاته تانية طبعا. هاي اللي انا فرجيتكم اياها القيشه في منها طعمين.
2: ادوق لي اياها جد
1: هيك الناس تفكر في جوائز هيك.
0: لا هدول إلنا
1: فهموهم.
0: انا رح ادوق هاي صراحه ما
2: هي كثير زاكيه بصراحه. امسكي هاي لانه هاي جدا زاكيه القيشه والله العظيم انها زاكيه. هاي رقودة. لا لا دوق لي هاي
0: هلا رح نصح اليوم كيلو.
2: لا دوق لي هاي. هاي انا كصدقي رقم واحد
1: مضاع السكري
2: صراحه زاكيه.
0: هاي اسكي انا دقت هاي تحت الهواء.
1: هاي الورقه كلها زهري.
2: صراحه زاكيه.
0: وهاي واللي معك هاي كثير مرتبه.
2: الدمل
0: يا الله رح نصح هلا 20 كيلو على الهواء.
2: هاي رقودة
1: تمام
0: 20 كيلو.
2: ليش جايبين مية الايفال؟ عشان بعد التذوق اعزم. تفضلوا يا اخوان. فالمسلماني هاي ذاكية
0: هاي تفوقت على هاي وهاي.
2: لا
1: كلهم
2: زاكين.
1: أنا كلهم زاكين بالنسبة لي.
0: عن جد يعني احنا بدناش نسمع الناس انه احنا ناكل برضه. بس صراحه كثير مرتبين.
2: سودي قد ايه عمرك؟ 22.
0: نعيدهم. هاي رهيبه. هاي شوكولاته الدمل يا جماعه تفرجوا جاكي. انا هاي حبيتها اكثر شيء. وعندنا تنتين شوكولاته جيشه زي ما حكى سودي من فنلندا، وكمان اكيد الغنيه عن التعريف المي. طبعا والبيجلة. ما بحس
1: البيجلة عندي انا يعني من
0: ما بحس زمان. ولا حدا ما جرب هاي البيجلة
1: بصراحة.
0: احنا منجوش غيرها عشان نكون صريحين.
1: والله دائما مش انه بعملش هلا، انا ما بعمل دعاية عن جد. هاي بالذات هذول بجوز جداد يعني شوكولاتة جديدة.
0: اما هاي
2: ما بعد الحلويات اللي اكلناها بدنا نملح.
1: زاكي زاكي
0: صراحة زاكي
1: عن جد الشوكولاتة زاكي، بس البيجلة خرافية بالنسبة لي انا كمان.
0: واخر اشي عندنا مية ايفال. انا صراحة ما ادقتها يعني، هلا اكيد رح نجربها.
1: لا في زاكية.
0: في طعم للمي يا
1: رائد. بتحس انه فيها طعم المي مطعمه هيك، ما بحبش اشتريها بصراحه. لا
0: معلومه عني
1: يعني المي
0: انا بالعاده ما بحب المي المعدنيه
1: يعني مش مطعمه. في مرات انا والله بشتري في مرات مي معدنيه بتكون هيك مطعمه، ما بحبش ارجع فعلا ولا شيء. مي زي المي اللي بتشربيها من نابلس.
0: بس هاي تتفوق من بعد اذن صدقيها، رح ناخذ منها كم حبه.
1: برنامج صار فيه مع
0: هاي الاشي خرافية. رنيم تحكينا ليش ما كانت هاي الاشياء موجودة لما كنت؟ والله هلا صد اجاب لنا اياها طازة يعني، فصراحة ما تحملناش
1: قبل مفاجآت صدي
0: واكلناها. يعني اشي مرتب. شكرا عن جد لشركة المسلماني انه في هيك منتجات زاكية. والسعر يعني لطيف صدي، بحسب ما حكى لنا سعرهم. السعر يعني لطيف على هيك طعم، على هيك شوكولاتة ثقيلة. بتقدروا تاخدوها للبيت عندكم هدايا لناس. هلا احنا بما انه مناسبات التوجيه وحفلات ممكن تشكلوا منها تشكيلة حلوة يعني. كتير زاكية
1: فعلا، زاكية
0: كتير كتير مرتبة. هاي إذن شوكولاتة الجيشة عنا منها طعمين. أول طعم عنا شوكولاتة وحليب. على فكرة تنتين شوكولاتة وحليب، بس في واحدة بكرمل واحدة بدون كرمل. فيها بندق
1: فيها. أيوة فيها
0: بندق. بس هاي صراحة اللي تفوقت
1: هاي زي هيك بتنط.
0: هاي زاكي. تفوقت هاي فيها كرمل. هاي برضو كرمل. تفوقوا عن جد، كل الاحترام لهم. غير المي وغير الباقلة اللي هي أكيد غنية عن التعريف، فكلنا مجربينها كلنا ماكلين منها. فشكرا كتير لكم، وإن شاء الله هيك بتضلوا تعملوا شغلات حلوة وشغلات زاكية يا آل المسلماني. كل الاحترام إلكم.
2: طبعا محلهم بروفيديا قدام سوبر ماركت العائلات. توب
0: صراحة. توب المرة الجاية بدك تجيب لنا منهم.
2: وظرفهم أسود وأخضر،
0: هذا أهم إشي.
2: أهم إشي
0: إنه الأشياء هاي للي بيكون ظرفهم أخضر وأسود يا جماعة الخير. هيا يعني مش رح تتوهوا عنهم، أخضر وأسود. وجربوهم واحكوا لنا رأيكم. مسلماني جروب.
2: هو المسلماني وسعد المسلماني.
1: اكتبوا لنا أسماءهم عشان
0: هينا حكيناها.
1: نجيب منهم. تمارا بتقول لك
0: تمارا هيك شكلهم الجيشة. هيها
1: بعينك الله اكتبي لها
0: أو خدي لها سكرين
1: خلال على البرنامج.
0: الجيشة وهاي الدمل صراحة كتير كتير زاكي. أنا مش محبين الشوكولاتات بس خرافيين. هاي تتفوق عندهم.
2: يعطيك العافية. شو موضوعك اليوم يا أميرة؟
0: نسيت والله شو كنا نحكي.
2: رورو أبو علي مزهر
0: أنسام بالشوكولاتة.
2: كوزيت كوزمتكس تحياتنا.
0: غرقنا.
2: حمادة حبيب القلب كتير كتير زاكي الشوكولاتة. صحيح يا حمادة.
1: نروح لموضوع احنا الموضوع اللي اخترناه، هل صرنا بنشتري الاشياء لان احنا بنحتاجها ولا لانه غيرنا عنده اياها؟
0: يعني فشخره
1: يعني ما معنى.
2: شو رايي بالموضوع؟
0: شو رايك شو الناس بتعمل؟
2: والله رايي بالموضوع يا رؤودة
0: شو الناس
2: لا
0: بتعمل؟
2: لا قاعدين بنشتري لا فشخره
0: شو لانه محتاجين
2: لانه معناش نشتري يعني للاسف.
0: تمارا بتسال بشارع غرناطه بيبيعوا زيهم المنتجات هاي؟
2: لا بتلاقوهم في رفيديا.
0: في رفيديا يا تمارا بس يستحق التجربة صدقا.
2: في رفيديا، في كاجو أظن اسمه كاجو، جنب شركة الوطنية.
0: جنب شركة الوطنية احفظوا، عند سوبر ماركت العائلات.
2: هاي الوطنية جنب الوطنية بالضبط المسلماني.
0: جربوها واحكوا لنا رأيكم. عن جد لا يعوضوا.
2: ياسر الشكعة حبيب القلب
0: بدان مناح يعني 21 قطعة بالعلبة، بس هاي الدمل فيها 19، الجيشة 21 قطعة، فكتير مرتبين. جربوهم.
1: في وصل بنزين اليوم ولا لا؟
2: والله ما بعرف.
1: مع انه ياسر عمال
0: ما لا لا يعني هذا الموضوع هلا صدق اباع السياره راحت
1: السياره
2: اه.
1: طب للناس بتحب تتابعك لازم تعطيهم نشره برضه.
2: الله ما بعرف كم عمرك؟ 50 واحد مهتم يعرف عمري. عمري 24 عام.
0: ايه
2: 24 سنه من
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ان شاء الله العمر كله وعيد ميلاده قرب.
2: يلا يعني زين انت فوق ال 30 انا فوق ال 30 زين تحت انا تحت. شوفي انت عمرك واحكي لي.
0: طب بدنا نحكي مساء الخير لمراد ابو كرم عقبال ما نحلي بفرحه رائد وصدقي وجميع العزابيين. رائد متجوز يا مراد
1: اصير سيد انا
0: جد عقبال ما نفرح بصدقي بكل العزابيه ان شاء الله وفيك يا مراد. بشير مساء الفل يا بشير. كمان سام اهلا يا سام ابو العهد مساء الفل. كمان عندنا باهر الشيب يسعد مساكم وصحة وعافية قرب مولد النبوي آخر الشهر إن شاء الله مندوقهم إن شاء الله يا باهرة مساء الخير إليك والله يعافيك. إذا سؤالنا اليوم بيحكي هل إحنا صرنا هاي الأيام نشتري الأشياء لأنه بحاجتها ولا لأنه غيرنا عنده إياها على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب مستمعينا احنا مكملين معكم في برنامج شو في ما في ومع المسلماني. احنا عنا اليوم اشياءات زي كي بلشنا يعني ضيعنا المستمعين بجوز بطل يحكوا معنا راحوا يشتروا يشوفوا شو الموضوع.
1: ممكن هاي قوة التسويق ممكن
0: كله. فتحياتنا لجميع المستمعين. وكان موضوعنا لليوم للي بحب يشاركنا نحكي عن موضوع اليوم قبل ما نقول ألو. موضوعنا لليوم يا أميرة وأنتوا اليوم فوتونا بالحيث من الأشياء الزاكية. هلأ الموضوع هو هلأ هل صرنا نشتري الأشياء اللي احنا محتاجينها ولا احنا صرنا نطلع على اللي حوالينا ونشتري زي ما هم بيشتروا؟ ناخذ اتصال. ألو
2: يا مساء الألو.
0: يا مساء الورد والفل والياسمين.
2: كيفك يا أستاذ رائد؟
0: والله احنا مشتاقين الحمد لله رب العالمين. طول ما أنت بخير احنا بخير.
2: احنا الحمد لله نوركم صدق اليوم.
0: هاي صدق جاب لنا شغلات زاكيه
1: يعني جابوا غاب غاب وجاب. اهلا يا عبد الله.
3: كيفك عبد الله؟
2: صدق صدق ولك يا عم ولك روح على لبنان يعني ولك.
3: والله حبيبي القلب يا عبد الله.
2: والله حياتي حياتي. المهم هذا اللي فهمونا
3: عبد الله بتشتري الاغراض لانك انت بدك تشتريها وبحاجتها.
1: شوكولاتك انك
3: على الشوكولاته ولا ايه؟
2: هلا الشوكولاته هي صدق مش فاهم شو يعني إعلان مدفوع ولا هي زاكية فعلا؟
3: لا جد زاكية.
0: لا زاكية زاكية
2: يعني زاكية أكيد مجرد
0: زاكية.
2: والله زاكي. ما يجرى. المهم
0: المهم
2: يا صدق شوف أنا نقسم الشعب نصين. في ناس والله العظيم يعني بعيني بشوفهم وشغل فشخرة وإشي مش لازم يعني
0: مظبوط. فيه
2: وفي ناس عاد حالهم عايشين وبالوقت الحالي للأمانة الفشخرة بتلزمش.
3: هلا أنت كعبد الله شو؟
2: انا كعبد الله والله شوف يا صاحبي عد فلوسي بمد جري معي 1000 قطره في القلب معي 5 قطره في الخد.
3: عد فراشك
2: مد جريك يعني من الاخر
3: انا بنام مربع.
2: بضحكش عليك معي مصاري واموري تمام بتفشخر احلى فشخر يزعل عاده فشخر غير.
0: والله يعني الواحد معاه بدلع حاله مزبوط
1: مش غلط.
2: يعني مش والله أزنق ضارم عشان
1: يحكوا والله إنه جابوا إنه عملوا إنه عنده
2: والله يعني صعب. جاب شوكولاتة أمي 50 شيكل أنا معيش 50 شيكل أروح أدايم 50 عشان أجيب شوكولاتة ليه؟
1: لا حرام.
2: لا بروح بتطلبط على صاحبه وبوكل منه
1: مثلا.
2: أفضل ولا
1: ليش
2: لا
1: إيه؟ ولا لا يا صدقي بحكي لك
2: والله يا صدقي بحب وجودك في البرنامج
3: بدون البرنامج على الفاضي.
1: لا مين هي على الفاضي؟
3: أيوه بحكي بحب وجود

0: ما عبينا انا اللي قال انه اشتغلت.
1: بس انه عبد الله بشكل عام مش ملاحظ انه شوي الازمه خفت ولا لا؟
0: يا اميره مش الازمه خفت، الناس انطفت.
1: عشان هيك يعني ممكن
0: الناس انطفت وليس الازمه خفت فعليا. انا شايف لك الكميات اللي بتفوت اقل من الكميات اللي كانت تفوت من قبل. لسه
1: ممكن لانه فيش ضغط زي قبل، يعني انا هيك بشوف بحس ما بعرف انتوا ادرى.
0: شوفي اميره كيوم احد بدايه اسبوع والسبت بكون فيش توريد والجمعه توريد خفيف، اللي المفروض الاحد اكثر يوم يكون فيه توريد.
1: عشان
0: لانه البلد بتكون عطشانه نوعا ما.
2: ليله خميس وجمعه وسبت فيش نزول.
0: انا مصدوم انه بس الرجال اللي فاتوا ليه بعرفش صار.
1: ان شاء الله بكره بفوت اكثر يا عبد الله، واللي بعده هيك لتخلص كل هالازمه.
0: الصبح برضه خربوا الدنيا
1: صحيح. صحيح الاقتحام اللي صار خربش الدنيا شوي.
0: والله يخلصنا من هالوضع بس
2: ونرجع
0: لايام زمان. الله يرحمك يا ايام الكورونا. بس
1: والله كانت جنه كانت.
2: ولا ايش الكورونا كانت شطحه.
0: والله يا رائد كانت شطحه وكانت نعمل فيها مطار وشمات هواء.
2: هلا صعب الوضع، صعب صعب صعب صعب. الواحد بطل يحكي كيف حالك، صار وين المستوطنين وكيف المستوطنين وكذا، هيك حديثنا هيك صار.
0: اليوم طلع معي اختيار بقول لي انتم بتعيشوا ايام مش صعبه لسه، احنا اللي عشنا اصعب. بحكي له يا حاج والله اللي عشتوه كانت خير لسه، هاي الايام هي اصعب ايام بتمر على البلد والله يهونها يا رب.
2: امين يا رب.
0: مالك يا رائد اذا مرقت هاي الفتره على خير وسلامه، البلد راح تصير احسن من السعوديه والامارات ان شاء الله.
2: هذا املنا ان شاء الله. هي هالفتره هالثلاث اشهر نشد ونتحمل وبعدين نشوف شو بصير.
0: لا فعليا هي هاي الفتره عدت على خير وسلامه، خلص البلد راح تطلع
1: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بترجع احسن من قبل
0: يا رب. يسعد اوقات
1: واوقاتك يا عبد الله. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه.
2: سامر دائما بحط لنا شغلات بدي يقول دام يعني ايش بده.
1: مين
2: سامر؟ بعت لنا شغلات بيقهر فينا ولا ايش؟
3: ليش وباعد؟
2: لا بدناش بدناش نحكي شو. كل شوي
3: هلا دكتور،
2: كل شوي اح، كل شوي اح.
1: سامر سامر
2: اذا عبود بضحك. طلع عبود اذا عبود بضحك.
1: بس يعني انه عادي. طيب عندنا اسلام ابو ربيع، يسعد اوقاتك يا اسلام. ابو جابر وقطع. مين ابو جابر؟ ما عارف. كل الاحترام. عيسى بحكينا الأزمة عم تتفاقم وصعب تنتهي، يعني أنه بدها أشهر. يوسف بحكي لك المهم، هذيك المرة لما حكيت بدك توزع بنزين وزعت؟
3: وزعت.
1: أحكي؟
3: لا وزعت. شتاك شفتيني يعني أنت؟
1: ما وزع.
3: شفتيني؟
1: ما تردوا عليه. احلف أنك وزعت.
2: وزع شو؟ وزع إيش؟
3: جبت جلنين أعطيتهم لشباب أصحابي.
2: إذا هيك خلص
1: قول لشباب أصحابك ما تبدأ أنزل على الشارع أوزع للناس بنزين وسولار. الناس قاعدوا يستنوك وقت
2: بوزع هوا.
1: بلا سألوني بعدها بيوم بالحلقة وين صدقي
3: بوزع بنزين.
1: فبطلع وبس حكي فقط بس لأصحابه بعطي يعني. فكل الاحترام كمان. وفاء مساء الخير يا وفاء. تمارا احنا بنشري الأشياء بهدف المظاهر الكذابة والفشخرة اللي مش لازمة بس عشان يا عالم شوفونا، ولو كانت بلا فائدة المهم نشريها عشان بتهمنا، يعني المظاهر الخداعة مع الأسف. معتصم يا مساء الفل يا معتصم. التقليد دبحنا لأننا نتطلع على بعض. عندك مثلا الأعراس، فلان عمل كذا أنا لازم أعمل أحسن منه، بطلع من العرس مديون لسنوات عشان يقلد غيره. عشان هيك يعني برضه كمان تحكينا عن حفلات التوجيه وغيره وغيره، كلهم بتفشخروا بالحفلات. شوفوا احنا دائما او مش احنا، انا دائما مش عائسة بتحب الفشخرة. انا دائما بحكي يلي معه يعمل حلو
3: واللي ما معه
1: ما يتدايل ويلبس حاله طواي عشان والله بدي اعمل واتفشخر وابين للناس شو عملت. اللي ما معه ما بيلزمه، اما اللي معه بالعكس حلو يعمل. هاي بالنهاية بيكون يوم من العمر مثلا عرس او كذا حلو
2: ماشي، بس هاي مرة واحدة بس. هي اشياء اعمال يومية
1: ليش باليومية انا
2: تطلع على بعض وكل واحد بس اذا ما جابش زيه بده يجيب احسن منه ويفرجيه. انا شفت انا جبت زي، انا بعرف انا متقدم لاني عمالي بلاحق الموضه واكثر منه وكذا. ففي ناس يعني بتقلد وفي ناس بتحب يعني تمشي مش لانها محتاجه زي ما حكينا وكذا، بتحب انها تكون زي اللي معها واكثر منها كمان. بحس حاله مرات في ناس بتحس حالها ناقصه.
1: هذا الشيء بعطي شعور بالرضا على فكره بعدين،
2: انه مش قادر اكون زيهم. انا اكون معهم هم وضع كل يوم بلبس لبسه او مثلا وانا بالاسبوع البس. طب انت قدرتك هيك هيك ربك خلقك هيك، لا تحسن وضعك بتجاري. مش قادر تحسن وضعك خليك زي ما انت
1: 100%. يعني شو راي الناس عندك يا صديقي؟

0: فشخرة فاضية.
1: ايه؟
0: فشخرة فاضية.
1: انه اللي بيشتروا هيك.
0: انت شو رأيك؟
1: انا حكيت.
0: بتتفشخري؟
1: لا انا حكيت اللي ماما ما بلزمه.
0: راؤودة بتتفشخر؟
2: والله انا يعني الناس هي بتحكم وبتشوف.
0: خالد الشيخ.
2: احنا برضو نوجه تحياتنا للمسلمان. فرجينا فرجينا. لانه انا بصراحة الماما زاكي. اعطينا. فرجي الناس. لا بديش اكل حال. صعب اني اكل انا بحكي. بس فرجي الناس.
0: انا بعمل المايك.
2: فرجي المايك أميرة أعطينا قولي لهم شو فيها.
1: أنا إذا بضل أمسكها رح أرد أكل صراحة. أنا ما بأكلش شوكولاتة بس مغرية صراحة كتير كتير زاكي. نرد نذكركم هاي الشوكولاتة اللي معنا حاليا هي جيشة. في منها جيشة. هذا الطعم اللي هو مع بندق جيشة. في عنا هاد نفس الإشي بس اللهم فيها زيادة كراميل. اسكندر جيشة. مش رح يضل لك يا اسكندر. خلص روح روحهم معنا على الدار. وأكيد نمسي على زميلنا العزيز جدا محمود اسكندر. مساء الفل يا محمود
2: اسكندر. ولا بتعرف تعمل شيء؟
1: لا اذا سمحت
2: تفضل شوف الدعايات هون والمامي.
1: لا لا اسكندر رائع. عندنا هاي كمان النوع الثاني اللي هو الدمل. صراحه انا بالنسبه لي هاي تفوقت. يعني كلهم زاكين بس انا لانه بالعاده بحب الكراميل
2: دمبل
1: هاي خرافيه
2: باللون الاحمر مستمعين.
1: والبيقله طبعا اللي هي
0: استيراد جمالي
2: مستمعين. بدهاش ترويج يعني
1: بدهاش ترويج فعليا. كل البيوت اكيد بيجيبوا منها
2: إيفال.
1: والشوكولاته قلت لنا انها من فنلندا
0: استيراد جمالي المسلماني.
1: وميه ايفال يعني شافت عينكم رائد صار مخلص تنتين.
0: ايفال
1: انت المخلص تنتين هي بلش يعني هو مع صندوق برا بس صراحه
0: ما جابوا لنا البيقل عشان
2: اي اعلان بدون انتاج ايفال.
1: والله منيحه زاكيه يعني بالعاده لا افضل الميه المعدنيه بس هاي منيحه خفيفه. فكل الاحترام لهم ونستنى منتجات جديده يعني هيك اعطونا جيب لنا المره اللي جاي منتجات كمان نجربها مع الناس على الهواء. يعني احنا بس عشان نفرج الناس شو يشتروا نقنعهم او نحاول نوصلهم شو يشتروا اشياء زاكيه من المسلماني. تمام
0: ان شاء الله.
1: كمان نحكي مساء الخير لعمر المصري. يا مساء الخير ام طارق مساء الفل. هي بتحكي لنا على عشان سؤال الحلقه هي ما بتشتري الا الاشياء اللي بتحتاجها وهذا هو الصح يا ام طارق. المجتمع عندنا تمارا بتحكي كل هم ارضاء الناس والغيره. نعم. والحسد مع الاسف.
2: صحيح.
1: يا تمارا مع الاسف.
2: انا بنتي لازم تكون زي بنت عمها ولا عمتها ولا خالتها.
1: على
2: من هيك ابو زبطش معاي.
1: صح. صحيح. كمان يوسف بيمسي على ابو سامر ابو علي عباده وعبد الله وابو العهد وابو مصعب وقاسم وكل مستمعين ومستمعات راديو حياه. كل واحد وعقليته. هو ما بيشتري الا الاشي اللي لازمه بس ممكن احيانا انه يشتري اشي مش بيحتاجه كتير بس خلص شافه وعجبه ممكن انه يلزمه.
0: والله احنا لا بنشتري محتاجين ولا مش محتاجين.
1: انت ما بتشتري؟
0: لا
1: ولا اشي؟
0: لا
2: ايش بشتيش ايش؟
0: عايش بتقشف
2: بشتيش شو؟
1: هاي هو بحكي هو ما بشتري
2: ايش بشتيش ايش ايش
0: ما بشتري.
2: كيف عايش؟
0: التبرعات
1: التبرعات اليتمى. وفاء بتحكي لنا الشراء المؤقت لتحسين المزاج او الشعور بالسعاده المزيفه. فانا على فكره هاي الشغلات احيانا بمرق فيها. بيكون في اشي مثلا ما باكله ولا بعرف بس شفته خلص لفت نظري باخده ممكن يضل عندي فتره طويله ما استخدمه.
2: في ناس هيك
1: بس مش انه عشان اتفشخر. يعني انا ممكن اكون خلص لفت نظري اجى على بالي وانا ماشي وانا ممكن ما احبه ولا انه بدي اشتري بس انه شفته
0: كترة المصاري هيك بتعمل.
1: لا ولا كترة ولا اشي والله.
0: شو لما بتاخدي بحياة $5,000 اكيد $80,000.
1: الله يسترنا من العين.
2: مرات على كترة المصاري بتشيل هيك
1: بس. لا لا والله لا لا لا خلص بشوف اشي باخده.
0: ليه يا ميرو؟
1: تفضلي. نعسان انت شكلك
0: ومريك. انا بالعكس انا سعيد بوجودي معك.
1: هي برضه الشوكولاته بتعطي سعاده دير بالك.
2: طبعا
1: بتعطي سعاده بتعطي طاقه بتعطي. نعم. اشياء كثير حلوه.
2: صحيح.
1: فكمان تمارا هي ابنها نجح توجيهي بتحكي لنا ما شاء الله مهندس. ما حكت لنا
2: مهندس فوق 90. المهم
0: لا عادي فوق 80.
1: كل نقوط خلته يدفعهم لاقساط الجامعه وما عملت حفله وماشي الامور وفرحنا وعملنا حفله بالبيت وخلص مش ضروري قاعه بمبالغ. ممكن لو بنت بتفرق بس بحس انه شاب يعني عادي انه لو ما نعمل له حفله. صح. انا بحس انه عادي
2: لانه شغله
1: مش مقياس.
2: المشكله احنا كناس
1: الشاب بيعمل حفله بالشارع
2: المشكله احنا الحين نتحدى سعدين منقول انه الواحد لازم يعني قديش هو مقتدر يعمل وكذا ومش عارف شو، بس نروح حفله نحضر حفله من نخل وتنخيل هو والعروسه او الحفله كيف معموله، ومن ما منخلي شيء اشوف شكله اشوف شو لباس يي مش جايبين
0: احنا فينا شغله
2: يي ليش الاكل مش زاكي يي وين الحلو وين كذا، من يعني ما منخلي كلمه الا غير
1: منعلق
2: من احنا منعلق بنحكي على الهواء. لا فيش احلى من الواحد يكون متواضع كذا، بس احنا بنشوف حالنا شو بنعمل،
0: احنا بنحب القال والقلنا
2: قال وقلنا
1: آه.
2: يعني هلا صدقي مثلا معروف باعتبار يغزي العين عليه
1: ما شاء الله
2: بده يعمل عرس، الناس بتقول بدي اعمل عرس بدي اجيب جورج وسوف وبدي اجيب ما جيبش ايش عمل دي جي
0: بجيب جودي ابو
2: اشي بقول لك شوف شو جايب مين جايب مش عارف اجيب، ما هو ما شاء الله معاه مصاري عن جد انه كمونه مثلا
0: اجيب الفنان جودي ابو اشي
2: اجيبه لحاله
1: ماله جودي نشوف اشكي
0: بس
1: عنده صوت بس شجي جدا
0: هو وافق بس اشترط علي انه بده تندا يوقف عليها
1: اه هو راح قلبه يوقف على التندات جودي ابو اشي
0: انا مشكله بالتند هلا
1: بس هاي المشكله محلوله. عمرو مصر بيحكي لنا كلكم وحفلات البيبي شاور كوم تاني
0: شو بيبي شاور يعني بحمموه شو يعني بيبي شاور
1: ممكن قصدك
0: التحديد الجنين انا خالتي التيتا وخالتي
1: الجنين او البرايت شاور بتفرق
0: انا خالتي انا خالتي البيبي وبحكي انه ولد ها انا سكته للبيبي وبحكي انه
1: هاي قامت عليها ضجه مرت راحت على فكره سبحان الله كمان ترند بضرب كم يوم
2: هيك
0: ترجع
2: هلا هلا اغنيه ترندات حتى الاغاني ترندات
1: كله ترند.
2: خلص مع السلامه
1: كله ترند
2: ترجع للمغنيين الاصليين لو عمل اغنيه طبعا ماشي مستمره
1: تمارا بتحكي لك جاب ابنها 93.9
2: قلت لك فوق 90 هندسه
0: ما شاء الله
2: يعني شيء 90 يعني بدك فوق 90
0: ان شاء الله بتشوفي احسن مهندس يا تمارا
1: ان شاء الله يا رب. اذا سؤالنا اليوم بحكي هل صرنا نشتري الاشياء لانه احنا بحاجتها ولا لانه غيرنا عنده اياها على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
3: حالة حضور وجوز عيون كل الدنيا تشغلها طب شو زنب وهالمفتوح سبحان الله.

0: مروان يبغى
1: سافر سفرة سفور.
0: رجعني اسمع من امتى بلشوا؟
2: شو رأيك كزدوران لف الدنيا وندورا شط بحر وأمورة يا أحلى ورد بحاكورة وأخذ
0: زي إنياس غدار.
3: تمام ها سمعتوا يا مستمعينا
0: دقت رقود هاي
3: انت اخذت حصتك هيك معنا
0: رقود دقتها
4: خلص
0: دقتها
3: اه
0: انت هي حصتك
3: كله ها كله انا دقت كل الانواع
4: دوقناه من كل شيء بس صراحه هاي مش قادره
3: من اسكى البيجلات والله
0: اسكى
3: البيجلات
4: اه لا زي انا ماما بتحبش غيرها للصراحه
0: اخذتي هديك هاي بترجعيها
4: ما بدي بيجله ما بدي بيجل عندي بس انا هاي
0: زلمه بلار غير
4: عندي ما نجيبش غيرها ما انا بحكي بس هاي صراحه لفتت نظري فهاي مبروك عليكم هذول التنتين انا راح اخذ الحمره
0: رقود شو بدك
4: انا بحب الكراميل
3: خلص احنا هلا بعدين بعدين بعدين خلينا على الهواء خلينا على الهواء خلينا
4: طب انت شو بدك تاخذ انت تاخذ صندوق المي
0: والله انت جفاف يعني عايش بتخشف يعني
4: ناس بس
0: صندوق
4: المي يعني
0: بخليه بالراديو عشان نضل نشرب
4: عندنا
0: منه كل ما يخلص نجدد
3: اسلام ابو ربيع بتعرفه شخصي ولا هو هيك يعني حابب الشو تبعك
4: لا حابب الشو تبعك يعني بحكي لك انك قاعد على الهوا هيك
3: ولا عكنك بالله يعني ما اخذ راحتك عكنك قاعد في استقبال
0: لانه حياه بيتنا يا
3: الله عليك
0: فاحنا لما بنقعد في بيتنا
4: الناس متعودين على هيك يعني
3: عم يسمعنا اسلام من الامارات
0: لما بنقعد في بيتنا بنقعد في راحتنا
3: ايوه
0: حياه بيت الجميع الدعوة عامة على حياة بتنورونا بأيوة
4: هو عفوي هو هيك عن احنا هو هيك على الواقع وعلى المواقع
3: راديو حاليا بالبرنامج شو في ما في بنكون رياليتي احنا كيف صح. قاعدين
4: زي ما احنا بالحقيقة احنا
3: قاعدين معكم
4: فيش اشي يعني ما منجمل اشي
0: مش فيك زي غيرنا مش فيك زي غيرنا
4: نعم
3: 100%
0: منا فيك زي دم الخروبي وسامر اخوي
3: جدي شادين لحالهم على التلفزيون
4: حرام قدهم بطل قدهم
0: لأنه
4: سامر
3: شايفين يا مستمعينا
4: عبد الله عسلية انتوا ليش نازلين تحكوا على التزيين تخلي الناس اللي بس تزين احنا ما حكينا الناس اللي بتحكي بالعكس احنا مع اللي معه احنا بنحكي يعمل ويدلع حاله وكل الامور بالعكس اشي كتير حلو
0: لا اللي معه
4: يعمل وين المشكلة
0: يبعتلنا على حساباتنا لما نعمل معه كل. يعني حلو يكون معك وتخلي الناس تعمل زيك حلو يكون معك والناس تعمل معك
4: أكيد
0: فهمتي شيء؟
3: لا
0: مو معطونا مصاري
4: أعطوه مصاري ما بيعرفك إسلام بس متابعك هيك
0: بتعرف عليه هلا يا إسلام
3: الناس هيك تعرف إن في ناس فعلا بيحبك بيطلع عليك بدون مصلحة
0: حبيبي والله إسلام غالي
4: يعني لتعرف عليه أكثر
0: وين عايش إسلام بالإمارات؟
3: بالإمارات
4: لا مين مالكم بالإمارات؟
0: ولا وين؟
3: بالله
4: يوسف اللي بالاماره
3: واسلام ابو ربيع اسلام ابو ربيع صحبه انا وياه
4: ما بعرف اذا انت بتعرفه ما بعرف
3: بعرفه شخصي طبعا خلص بعدين بقول لك
0: بدكم عمال
3: مدير بنك بجوز
4: طبعا عبود بيعرف هاي طلع
3: عبود بيعرف كل التحيات لك
0: فكر بحكي لي قول يا اسلام حبيبي اسلام اخوي
4: احلى اسلام نورتنا يا اسلام
0: حبيب القلب اسلامه
4: يوسف بيحكي صدقي إذا ما كان هيك فاصل ونواصل ما بيكون صدقي
0: الله يرضى عليكم
4: صحيح إحنا عائلة مع بعض نعم يا تمارا وبتحكي كمان إن الناس تنبسط بالمعقول مش تنبسط من هون وديون يلبسوها تاني يوم وبعدها مشاكل والله أعلم بعدها توصل للطلاق كله على أكتاف الأزواج
0: الله
4: نرجع نحكي اللي معوش
0: بالشاهر تاكل البيجلة
4: كان خليت له ظرف انت جايبهم كلهم هون
0: انت جبت يوم مش انا
4: ما بعرف انه فكرت احجام
0: زاكي بس هاي مخلين هاي لكم
3: شو بقول بس what did he say
4: I don't understand
3: عندي
0: انا فهمت بقول لي بس نخلصوا الهواء
4: خلص تمام يا سمعنا اغنية يا رائد
0: أغنية المية تروي العطشان بمناسبة إيفال طبعا قبل ما نطلع للتواصل للإعلانات في الحلقة اتواصلوا على الأرقام اللي هو 2-3
4: فيها طحين فيها طحين محكي لنا ايش اللي فيها طحين البيجلة ولا الشوكولاتة اكيد مش الشوكولاتة صح البيجلة
3: تعودوش تحكوا هو ايش مش حاكي هلا خلينا نتأكد بلاش ما تفوتونا بالحيط
4: لا احنا بنوثق بمعلومات عبود ما علينا يلا سمعنا
3: لا معلومات السمع يعني هو بيوز حاكي ايش غير انت سمعتوها
4: لا فيها طحين خلص جاهزة سمعوا المية تروي العطشان.
3: فيش المية هاي مسرحية.
0: سمعنا أي شيء.
3: مسرحية ذي أمس.
0: سمعنا كوتي أمور. كوتي أمور. كوتي أمور.
3: هاي شيء كان.
0: كوتي شاطر.
4: يا بنت السلطان يا رائد مالك.
3: بنت السلطان آه بس هو يعني كنت على المسرحية اللي.
0: ماما جابت بيبي.
4: يلا على ذوقك يا رائد.
3: لا بس ذوقكم أنتوا طلبتوا بنت السلطان.
4: رائد اللي.

0: نروح لحالة الطقس، بعدين راح نروح لحالة المحروقات، حالة المحروقات لليوم نصير نعمل حالة الطقس لليوم، حالة المحروقات لليوم بصوت صدي يعني هديزل. لا لا بعدين. المهم مستمعينا، من بكرة راح ترجع موجة الحر، كيف الحر اللي كان الأسبوع الماضي على أحر كمان. الليل يا سيدي العزيز راح تكون الحرارة أعلى من معدلها بنحو 4 درجات مئوية، ليلا يصبح الجو منعشاً، يعني راح يكون في لطافة في الجو. فإذا راح يكون عندنا الاثنين ثلاثة الأربعة هدول راح يكونوا حار جدا. برجع الطقس بتراجع خميس على جمعة على سبت على أحد، يعني بصير الأجواء يعني ألطف شوي، في حرارة اليوم مثلا في حرارة بس إيش مش زي الأيام السابقة، فبعد الخميس والأيام القادمة راح يكون الحرارة أخف مستمعينا من الثلاث أيام اللي هو سبت اثنين ثلاثة تكون أيام حارة.
1: اليوم شاب كمان على فكرة، اليوم فيه
0: بس يعني كان في رطوبة قبل قبل كان ضبوا الأغراض ضبوا الأغراض وهربوا
1: مش عبود
0: بس كان
1: مش عنا
0: الأيام الماضية كان في رطوبة، يعني تحس حالك إنك يعني المية كذا
1: صراحة كان أكبر، بس في كمان موجة ولا لا؟
0: مين بقولك الثلاث أيام تنين
1: هي كل مرة بتيجي تنين سبحان الله.
0: ثلاثة أربعة هدول حار جدا راح يكون، بعدين برجع بتراجع خميس جمعة سبت أحد هدول برجع بخف
1: صح،
0: وبالليل رح تكون أجواء يعني لطيفة.
1: بحكي برد على تمارا تحكينا المهم الشوكولاتة ضيت ولا لا، أكيد مش ضيت على الأشياء اللي دقناها وتكون خالية من السكر، بتلاقي عندهم أكيد طبعاً. بس اللي معنا لا، أنت ما بتحب الحلويات؟ ما بحبهم صراحة، يعني أنا أقل حدا بالعالم باكل حلو وباكل شوكولاتة وهاي الأمور، بس أنا بحب الأشياء اللي فيها كراميل، فعشان هيك اتجهت لهاي. أنا مش مع الحلو ولا مع الأشياء هاي كلها، ما بحبها. نجات يا مثل الفل يا نجات، إحنا منعيش بعصر يعني بدمج بين الحاجة الفعلية والرغبة بأنه إحنا نواكب الناس التانيين، بس الوعي بدوافع الشراء هو اللي بيحط الفارق. الأغراض اللي بتشتريها لتلبية حاجة حقيقية بتعطيك منفعة مستدامة، الأشياء اللي أنتوا بحاجتها، أما اللي بتشتريها لمجرد أنه عند غيرك زيها بتعطيك سعادة مؤقتة تنتهي بمجرد ما يطلع إشي جديد حلوة. أحلى مساء لك يا نجاة، نورتينا وشرفتينا. نرد نذكر بالمنتجات اللي معنا، عنا دمل هاي اللي تفوقت بالنسبة إلي واللي هي كراميل، والباقي لا أكيد مكس ماكس غنية عن التعريف يلي أكيد كلنا مجربينها كلنا منحبها، وأحلى إشي فيها إنه نكهة الملح عن جد اللي فيها مش قوية، فيعني منيحة. هدول أنا ما رح أحكي عنهم لكم لأنكم أخذتوهم مني، فأحكي أنت ورائد عنهم هدول الشوكولاتات اللي هي الجيشية. جيشة
0: جيشة أنا التنتين عجبوني بصراحة زاكيات.
1: لا كله مرتب، الواحد يكون صريح كله مرتب، وعندنا المي ما ننسى المي، مية إيفال هي القليل ربعتها كتكوتة صراحة.
0: بس الطعم الطعم يعني مهم كتير، أنا يعني لما بشرب المي من تحديدا بالمي اللي بتكون بالعلب أميرة بتكون
1: السعودية
0: بتكون
1: صح.
0: يعني فيها طعم برجعش اشتري منها، هاي بتحسيها مية طبيعية،
1: بتشم ريحة الكعبة صدق بقول لك منها لأنها مصنوعة من السعودية، فلا منيحة زاكية. كله كله مرتب عن جد، كل اللي وصلنا اليوم هلا بعيدا عن المزح
0: اسمها هي إيفال
1: ومش دعاية، كل اللي وصلنا اليوم فهي أشياء جدا مرتبة وتستحق التجربة، انتوا جربوها واحكوا لنا شو رأيكم فيها.
2: مش فاهم أنا إنسان سام بتفكر في شاب إذا هو موافق، بس للأسف صح الشاب معجب فيه بس في طرف تاني
3: الأحمر شكله عليك خطير.

0: طيب الالوان حلوه عليك عمرو دياب، الاغنيتين اللي تنمر عليها اهل مصر كانوا تحديدا اللي هي تبعت
1: تنمر عمرو دياب
0: الالوان، واغنيه
2: صراحه عمرو دياب
0: تنمر عليها هم التنتين مشغول، الاغاني اللي فيها عاطفيه وكذا وهيك يعني كانوا يعني قلال
2: كل شيء.
0: اذا بتلاحظ عمرو دياب هنا نزل عمرو دياب وتامر حسني مع بعض،
2: ما سمعتش لسه
0: لتامر. ايه المهم الفيوات اللي موجوده لتامر حسني
2: عالية،
0: أعلى من عمرو دياب بس مستغرب.
2: عالية.
1: رأود مين أكتر فنان بتحب؟
0: أنا بس مع عمك راغب علامة.
1: فضل شاكر عم الكل.
0: ولا عمره كان عم الكل. هذا أستاذ راغب علامة كان بزمان هذا.
2: راغب أغنية.
1: فضل شاكر عم ولا راغب.
2: بس اللي عمهم كلهم تعرف
1: رونالدو.
2: مين؟
0: مين؟
2: عمرو دياب طبعاً. فيش فيها نقاش.
0: هذا لون مختلف عنهم.
1: واللي عمهم كلهم وديع الشيخ.
0: اللي يعني بيضلش يصيب.
2: واللي عمهم أكتر جودي أبو عشاء.
0: الله عليك. الله عليك.
1: أنا أكثر بقدرش أحكي اسمه لأنني
2: حبيت
1: جورج وسوف.
2: حلوة حلوة. طب نختم آخر إشي مع يوسف، بحكي لنا والله ما في بعد
1: وائل الفوري حلو أنا بحبه يعني.
2: وائل جسار حلو صوته.
0: هلا كل الأغاني اللي بتنزل يعني كل الأغاني مثلا تكون حلوة، بس في ناس بتحب خلص صوت عن صوت، والناس تسمع كل الأصوات
2: حسب اللون برضه.
0: خلص فينا كلهم.
1: من فضل شاكر رجع على السوق بغنيتين نيمهم كلهم.
0: نيم مين؟
2: راغب علامة.
0: وين نيمو؟
1: نيمو راغب علامة أصلاً هو اللي حبسه. عشان إيه؟
2: ما دخلناش بهاي الأمور.
1: لا أنا بعرف في عنا
2: مصادر بلبنان أو بيطلع على لبنان من إلا. لا طبعاً. يوسف بحكي لنا ما في بعد المي اللي من تم الحنفية. يا الله شو مشتاق أشرب من حنفية الدار والله ما في بعد ميتها.
1: مين هذا؟
2: مية الحنفية زاكية أنا بحبها.
0: المية تبعت نابلس ما هو غير عن كل الميات اللي حتى اللي زاكية. بالمدن اللي بفلسطين.
2: لا زاكية
1: نابلس قوية بميتها.
2: هاي بيحكي لك يوسف جورج والسوف عمهم كلهم بس ختير. مع الأسف يعني اختلف وين فرق بين صوته
0: هلا ما قلناش كل إنسان في النهاية بده يكبر، بس هو تاريخ وكلهم تاريخ.
2: طبعاً.
0: انت بتحكي على اسامي
2: كل واحد عنده مسيرته،
0: بتحكي على اسامي ما وقفتش في انها بتكون لهلا منافسه يعني كثير مغنيين طلعوا في جيلهم وجيل جديد وصلوا مستواهم.
1: طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: ايوه ايوه ايوه ايوه, ايوه.
1: الخميس ان شاء الله.
0: ايوه ايوه ايوه ايوه, ايوه.
1: عدي الزاغة ان شاء الله
2: رح يكون حر ان شاء,
1: ان شاء الله,
2: الله.
1: إن شاء الله تعالى
2: إن شاء الله على خير وسلام وعقبال كل الأسرة
1: يا رب
2: يا رب. وهيك نعمل أجواء حلوة وتبعت لنا فيديوهات تبعت لنا صور يعني أقل إشي ممكن نعمله صراحة بستاهل يعني. عدي ومن أصدقاء راديو حياة هو صراحة تمار لا والله هنا ما بين ما نبرم احنا بتصير 50 احنا لسه مش هلأ يعني خاتمين، فربنا إن شاء الله بيفرج على كل الأسرة والأسيرات وما يضل حدا بالسجون والخميس يطلع عدي على خير وسلامة. كم صار له؟
1: له سنتين.
2: سنتين أوف والله كأنه
0: كان
2: مبارح
0: جدد يعني ما حكى هم ما حكى ما حكى
2: إداري لا هو إداري
0: ما هي المشكلة
2: ربنا يفرجها على الجميع يا رب. تحبون نختم؟
1: خلاص
0: في ناس بحكيوا لك صايرة تختمي بكير يا
2: 47 طب متى أختم؟ يعني إحنا بالعادة هيك بنختم أحيانًا بختم قبل يعني نقوم نكمل الباقي الحسنات
1: أعزائي المشاهدين المستمعين
2: نعمل غدوة هلأ مع بعض إحنا الثلاثة كل حدا أخذ علم نعمل غدوة
1: ألف عافية.
2: شكراً لمشاركاتكم وجربوا الأشياء اللي قلنا لكم عنها عن جد وعطونا فيدباك عنها إن شاء الله أنكم بتحبوها وبتنبسطوا عليها. بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة مواضيع جديدة مني أنا ورائد وصدقي
1: بكرة
2: إلى اللقاء.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: الناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان الكرة المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لانها هي مزار، لانها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. قدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
7: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية.

0: البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتقن التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل، وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598348007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: التسعينات
1: أغاني التسعينات
0: أغاني التسعينات مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه لعبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: بدي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

نفنن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: يلا نوى أغاني التسعينات، يلا نوى نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم. هواها نابلسي.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم. أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: إنها الثامنة مساء.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
7: أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط. طول كرم، أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب، قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة. الطبيعي بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرمًا توسط ألف كرم، في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضوري الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال أنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري فعلا. هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة. أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: One
1: One One

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يلا نوع أغاني التسعيناتك، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعيناتك على حياة أف أم، هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كي هالتي معك لمحرام عينيك تهالكي

وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

السهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر وتفوتلي معاك.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعذاب، تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي.

كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

عسكرك كلمة قتلوا الناس بتذكرك.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.